أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
0: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل، مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي ليفالك الحيل. وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت منه الويل ليه يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل. والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضيل.
1: أشعار في القمة
0: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: قال شاعرنا ما سمعنا جديدة. قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأله القصيد وتستزيده وانت من يلهم شوقه والحنان. قال شاعرنا ما سمعنا جديدة. قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأله القصيد وتستزيده وانت من يلهم شوقه والحناني. قال أبغي بيت ينشر في الجريدة واتحدى به شعراء الزماني. قلت من شعر الفريد أخذ الفريدة حكمه في بيتين يلغصنا اللياني. صاحب يبخل عليك بلمسة إيده وانت تحسب لجل لقياه الثواني، نفس من يبخل عليك في يوم عيده بالتحية وانت طامع بالتهاني. قال عيده. قلت ما أقدر أعيده. يا حبيبي لا تصير إنسان ناني، شاعرك لو يطلق من الفكر قيده انفجر هاجوس بركان المعاني. قال بسأل. قلت قول اللي تريده. قال شعرك ليش لا قلتها سباني. قلت هذا فضل من سخر عبيده للمحبة والمودة والتفاني. رقق إحساسك يا ابو نفس عنيدة لين قمت تحب ما ينطق لساني. وانت وصفك لو هل الشعر بتجيده ما حد منهم قدر ياخذ امكاني. لن عبد القاف ما هو مثل سيده اولا وهم منه شيء ثاني. بيت واحد من حبيب لك وريده ضخ حبه بين دمها في المحاني. عن مية شاعر وعن أمية قصيده ينسجون بشعرهم فيك الاماني. نام واحلامك يا ملهمني سعيده بعد ما حبك ترعرع في كياني.
1: أشعار فساع على الخليجية.
2: أشعار فساع على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: من قبل دفن بهاج سمنا يدود في وحشة ظلمة علي ومخيفة ليت العمر يلي مضاني عود وهنا بشوف اللي عليه الهيفة برحبي الهوى وليته هود عالجرح لي زايد علي نزيفة الهم في صدري تراه تكود ونوح نوح يتيم في تصريفه بذكريات اللي بقت متيود مع صورة يا ما حلاها الشيفة قلبي على وجوده ترى متعود وشعور وده ما عرفت زييفه في عمر فيها جفوفنا تتيلود ودي قليبي ما يفارق طيفه وفي نزعتي طلبه طلبه ولا بازود ناظر فوادي يهتني بوليفه
0: على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية. طموحي كبير ودي أحققه كله، فلا أحد يقول اجعل طموحك على قدك
2: على قدك،
1: فيا من تفاخر لي بجدك حافظك الله. هذا ما فعل جدي، فماذا فعل جدك؟
2: فماذا فعل جدك؟
0: أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: ويا الحزن
1: من فريدوم. لا تفل على قوة الخصم حتى 50% على باقات مختارة فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.

علاقة خاصة بها من حتى 50 دوم لا تفقعها وتلبقة فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 1009 الخليجية دانة الأثير.
1: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الأثير
0: وهو القنص والهجن واكون خيال، واسهر على فنجان بن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغنت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مركونك، وعن دموعك ان حزنت اعرف، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: 0-0-9

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: حدي إيه عن مرهفات السلاحي؟ هل درى الصندوق أي وضيعي؟ غاب فيه بعهدة المفتاحي، صار سرا مودعا في الحنايا، واختفى السر دونما إيضاحي. وعجيب ما كان منك ومنهم، قد وقيتي من همه فارتاحي. ولمن طبعه الجحود سيلقى يوم بأس يعجب الإتراحي. كان سعيا منا إليهم حثيثا، ما رعوه ونحن أهل السماح. كم بذلنا ولم نقل كم بذلنا، من دماء ونصرة وكفاح. ما خشينا فداحة الهول يجري، لا ولا هزنا عصوف الرياح. وبرزنا بكل شهم كريم، ووهبنا الغالي من الأرواح. يا زمانا كلجة البحر يبدو، لك منا مهارة الملاح. ولنا النصر والصدارة دوما في نهار يعج بالأفراح.
2: أشعار في القمة
3: على الخليجية
2: من فارس الحكمة.
4: الجوجوكم

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

تنال على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: سليط شاحر معه يا صعب مشواري، يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي، يا رمز قاف القصيد وسبعه الضاري، وشلون باطول روس جبالها الشمي. للخيل فرسانها والقوس له باري، وما دام عين المشاعر ناظرته يمي، لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري، يا همتي ودي أدرك غايتي همي، يا نجم يلي عن الأنظار متواري، داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي، أسقيتني منظمة يا كاسي العاري، وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي، والخيل من معجزات الواحد الباري، وفي مربط العاديات العزة متنمي، يقول عنها نبي الله وهو داري، في ناصيتها تشوف الخير ملتمي، أغلى من المال عند طوال الأشباري، راعيها بالوفا والعز متسمي، وصاتك أمر علي ينفذ إجباري، وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صمت بلا صورة.
1: في خطوة تعكس ريادة دولة الإمارات في تسريع إتاحة الابتكارات الدوائية، اعتمدت مؤسسة الإمارات للدواء علاج باكسفندي كأول علاج يعتمد عالميا لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه.
2: تم إطلاق برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد لتدريب 500 مواطن ومواطنة وتأهيلهم ليكونون وكلاء ضريبة معتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
3: أكاديمية شرط بي دعم متجهات القيادة الرشيدة ولله الحمد تمثل اليوم صرح علمي وقانوني وأمني رائد، وذلك من خلال منظومة متكاملة لصناعة رجل القانون.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي التطورات الإقليمية. الإمارات تنفي ما يتم تداوله بشأن زيارة نتنياهو أو استقبال وفد عسكري إسرائيلي. بدء المحادثات بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني في بكين.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمس اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، بحث خلاله العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بما يخدم الأولويات التنموية والمصالح المشتركة للبلدين. كما استعرض سموهما خلال الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتبادل وجهات النظر بشأنها، مؤكدين الحرص المتبادل على مواصلة التنسيق والتشاور الأخوي بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. يشكل عام الأسرة فرصة محورية لتعزيز مشاركة الأفراد والعائلات في دعم المبادرات الاجتماعية في أبوظبي من خلال ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المشتركة. وفي هذا الإطار تعمل هيئة المساهمات المجتمعية معا على تفعيل هذه المشاركة عبر مبادرات نوعية تعزز تماسك الأسرة وتدعم استقرارها. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة سالم علي الشامسي المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية معا.
5: يشكل عام الأسرة فرصة محورية لترسيخ دور الأسرة كركيزة أساسية في مجتمع أبوظبي وتعزيز مشاركتها في المبادرات الاجتماعية من خلال ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المشتركة وتمكين الأفراد والعائلات من الإسهام بطرق متعددة تشمل الدعم المالي والعيني والعمل التطوعي. وتعمل هيئة معاً على تفعيل هذا الدور من خلال مبادرات نوعية تعزز تماسك الأسرة وتدعم استقرارها وتمكنها من أن تكون شريكاً فاعلاً في التنمية المجتمعية، ويشمل ذلك برامج تدعم الأسر المنتجة في تطوير قدراتها وتوسيع أثرها الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب مبادرات تعزز الوعي بأهمية بناء الأسرة واستدامتها وتعزيز ترابطها. كما تمتد هذه الجهود إلى فتح مسارات أوسع للمشاركة المجتمعية عبر فرص التطوع ونقل المعرفة، بما في ذلك تمكين الشباب من خلال برامج تدريبية متخصصة في تنمية مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: نفت دولة الإمارات ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الدولة أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها، وأكدت الدولة أن علاقاتها مع إسرائيل علاقات معلنة نشأت في إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية، وعليه فإن أي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات. ودعت دولة الإمارات وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم تداول معلومات غير موثقة أو استخدامها في خلق انطباعات سياسية. عقد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا طارئا برئاسة معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، وبمشاركة معالي جاسم محمد البداوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض. وقال معالي الأمين العام إن الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية في المنطقة جراء الأحداث الجارية وسبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني الخليجي المشترك لمعالجة التحديات التي نتجت عن الاعتداءات التي تعرضت لها دول المجلس، مؤكدين أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ. وأضاف أن الاجتماع أكد أهمية مضاعفة التنسيق بين وزارات الداخلية والجهات المعنية في دول المجلس في ضوء القبض على عدد من الخلايا المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والتصدي لكل ما يستهدف أمن واستقرار دول المجلس ومواجهة تداعيات وتطورات الأحداث الجارية ومكافحة جميع أنواع الإرهاب. استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم في بكين، وبدأت قبل قليل المحادثات بين شي وترامب والتي تمتد ليومين. وقال الرئيس الصيني: أنا أؤمن أن المصالح المشتركة مع واشنطن تفوق حجم الخلافات، العلاقات بين الولايات المتحدة والصين ستصبح أفضل مما كانت عليه في أي وقت مضى. وأضاف: استقرار علاقاتنا مع واشنطن أمر مفيد للعالم. وقال دونالد ترامب مخاطبا نظيره الصيني: سيكون لنا مستقبل رائع معا. وفي خطوة دبلوماسية لافتة رافق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الرئيس دونالد ترامب إلى الصين رغم خضوعه لعقوبات صينية تشمل حظر دخول البلاد، لكن بكين لجأت إلى تعديل طريقة كتابة اسمه باللغة الصينية. تواصلت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا أمس في واحدة من أعنف موجات التصعيد منذ أشهر، مع إعلان كييف أن موسكو أطلقت ما لا يقل عن 800 طائرة مسيرة باتجاه الأراضي الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن روسيا شنت واحدة من أكبر وأطول الهجمات منذ بداية الحرب، معتبرا أن توقيت التصعيد ليس صدفة، ومتهما موسكو بمحاولة زعزعة الأجواء السياسية في ظل التحركات الدولية الجارية لإنهاء النزاع. وشملت الهجمات مناطق عدة بينها ريفيني وزابوريجيا وخرسون وأوديسا، فيما أعلنت السلطات الأوكرانية تعرض منشآت السكك الحديدية ل23 غارة تسببت بأضرار في قطارات وجسور ومستودعات من دون توقف حركة النقل التي تعد شريانا لوجستيا حيويا للبلاد. وفي المقابل أعلنت موسكو إسقاط 286 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم، فيما أفاد مسؤولون روس باندلاع حرائق في منشآت للطاقة والغاز في مناطق أستراخان وكراسنودار ويروسلافل نتيجة هجمات أوكرانية. وأكد الجيش الأوكراني استهداف محطتي نفط وغاز في جنوب روسيا مشيرا إلى اندلاع حرائق في مستودعات الطاقة. ختاما، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن سلالة فيروس هانتا المكتشفة بين الحالات المرتبطة بتفشي المرض على متن السفينة السياحية MV هونديوس هي سلالة الأنديز القابلة للانتقال بين البشر. ختام النشرة الصباحية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
7: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
8: الخليجية
6: 1-0-0-9. أكسجين على الخليجية
9: بالتعاون مع الاتحاد العقاري، جزيرة ياس أبوظبي، والمستشفى الأمريكي دبي.
10: وصبحكم الله بالخير والسعادة وراحة البال اللي ما تغيب عن بالكم مستمعينا. حياكم الله، معكم اليازية في برنامجكم أوتو، وزميلتي عهود لا زالت موجودة. يعني
11: صباح الخير وحياكم الله مستمعينا. اليوم بداية طاقة إن شاء الله تكون حلوة، بما أن سبحان الله دائما من نوصل ليوم الخميس ذهبت الأيام.
10: أيوة خلاص،
11: وهي وتبقى شيء قليل إن شاء الله. إن شاء الله تستمتعون بيومكم وتكون بداية موفقة وسعيدة على الجميع.
10: والخميس الونيس، والخميس الونيس. يعني صراحة نحن عندنا اليوم لكم مواضيع وايد حلوة، مسابقاتنا بعد موجودة وجوائزنا بعد. أكيد. طبعا نحن مبدعين ما شاء الله، وانتوا احنا كريمين وانتوا تستاهلون.
11: طبعا يستاهلون اكيد. طبعا
10: اسمعونا وشاركوا ويانا عبر وسائل التواصل الاسمس 4000 او من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1-0-0-9. ونقول صباح الابداع والطاقة الحلوة اللي تشبه دبي، مدينة كل يوم تثبت لنا ان الفن فيها مو بس بالمهرجانات والمعارض، حتى الطريق صار له لمسة فنية يخلي مشوارك ألطف وأجمل. دبي اليوم قاعدة تحول الأماكن اللي نعبرها يوميا إلى مساحات تنبض بالحياة والإبداع، وكأن المدينة تتحول إلى معرض فني مفتوح. ولا شو رايك عهود؟
11: طبعا دبي حلوة.
10: وانت في دربتش شو تشوفين؟
11: انا شو شو؟
10: غير انه غير الحين بعد موسم الشعلة.
11: أي صح.
10: والالوان الزاهية الحلوة، الاورانج والاحمر، شو بعد شو تشوفين؟
11: ابدأ صباحي بزحمة، شوف سيارات وايد. بس عقب من ادخل شارع الشيخ زايد خلاص تفرد لي الروح. الله درب جميل، المباني، السكاي لاين على يميني وعلى يساري، برج خليفة، متحف المستقبل، كلها أيقونات ومعالم سياحية جميلة تعكس مدى تطور مدينة
10: لوحة
11: دبي.
10: فنية مرسومة
11: هي، ومدى يعني خلينا نقول مواكبة دبي لكل الأمور الفنية، سواء أتت بطابع هندسي أو بطابع فني. فدبي جميلة.
10: اليوم يعني موضوعنا عن الفن، لكن التفاصيل في الفقرة الجاية إن شاء الله.
11: خلكم متواصلين ويانا ونسمع التفاصيل إن شاء الله من اليازية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 24، 38، المنامة 27، 30، الدوحة 27، 38. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 37، أما الكويت 27، 36، وأخيرا الرياض 26، 40.
0: هو الخليج على الخليجية. الخليجية الإماراتية.
3: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
4: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
3: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: في خاطري يكون في خاطري شيء، وأشياء تشغلني عن أقصى قذاها، وأشياء تتركني مع الغي في غي، وأتركها تمشي لين تلحق، مداها ميت بحبك سيدي وانتهى الحي. وان كان في عيني عطش فانت معها، عيني بلا شوفك ما تسوى ولا شيء، وغيرك اذا وده يكحل عماها تفداك روحي. يا ولد حاكم دبي محبتك، واللي لقاها شراها.
1: اشعار
0: اشعار
1: على الخليجية.
3: النداء الاخير للتسجيل في نادي اعمال ARN 2026 من الاول الى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
4: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس،
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70 متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.
3: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
4: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
6: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
7: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
6: واحد. القبائل برايم راح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
7: لازم أضيف شيء على القائمة.
6: شو؟
7: حذاء مريح.
6: القبائل برايم في 15 مايو، سيتي لاند مول، دبي.

0: O2 أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع الاتحاد العقاري جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
2: صباحكم خير وسعادة ومرحبا بكم من جديد مستمعينا في برنامجنا أكسجين. وكنت أتكلم توني عن الفن والروح لعهود دربها للدوام وشو كانت تشوف وكانت تقول أنها تشوف الأبراج والشوارع بعد الزحمة. هذا أول شيء تحصله
3: الزحمة الأولى.
2: أهم شيء عقب تعويض المنظر تعويض
3: يعوض على يعوض ويعدل الزحمة النفسية.
2: أنزين أثناء قيادتكم أنتوا لمواتركم لسياراتكم في شوارع مدينة دبي أكيد تمرون على أنفاق من فترة لفترة، فشو أكثر شيء تحبون تشوفونه؟ رسومات تراثية، طبيعة، فن مستقبلي طبعا بدع دبي بالفنون المستقبلية، ولا كلمات ملهمة تعطي طاقة إيجابية؟ يعني ما نقدر نقول انه يعني ممكن تمرون على النفق الصبح المساء في كل الاوقات. شو حابين تشوفون او شو اللي تبون تشوفونه؟ رسومات تراثيه مثل ما قلت لكم، طبيعه، فن مستقبلي، ولا كلمات ملهمه تعطيكم طاقه ايجابيه؟ هو شو بتختارين؟
3: كل شيء من كل بستان زهرة، كل نفقة أدخلها لازم يعني بهوية مختلفة. أحب أدخل نفق أشوف الهوية التراثية بارزة فيه. أحب أنا أقرأ المقولات، فأتوقع المقولات بتسعدني.
2: مر عليك شيء شفتيه في الشارع من الفنون ولا في الأنفاق؟ شو شفتي؟
3: لا مش في الأنفاق يعني الرسومات البسيطة. أنا النفق اللي مر عليه نفق المولا بلازا، فيعني هذا يمكن الوحيد اللي أمر عليه أكثر شيء في وقتي. بس
2: هني صوب الدوام
3: تصدقين ما ركزت، يعني تعرفين سبحان الله يوم يقول لك تسوقين بس ما تركزين على اللي حولك، فأنا ما أكون مركزة. بس أكيد مريت على أنفاق لكن مو بمركزة شو اللي فيها.
2: دبي
3: هذا موجود حتى في النفق اللي أمر عليه ومكتوب حتى بلغات مختلفة بالمناسبة. بس اللي أذكر في فترة من الفترات استوت حملة فيها شكل من أشكال الفن الجميل، الرسومات الجميلة على أعمدة البلدية وين نحط إحنا الفلوس، ندفع بالفلوس للمواقف لمواقف البلدية. كانوا حاطين في أجهزتهم هذه رسومات جميلة، وتبنى هذا الفن مجموعة يعني من الشباب الإماراتي ما شاء الله تبارك الرحمن، وبدعوا بالرسومات. رسومات كانت وايد وايد وايد جميلة. عرفتوا صح؟ عرفتوا جهاز الدفع الخاص ببلدية دبي عند المواقف؟ هذه كانت كلها مرسومة برسومات مختلفة، والصدق يعني تشرح الخاطر مثل ما يقولون.
2: أو في كم من واجهة في البنايات مرسومة،
3: صح،
2: خيل،
3: صح،
2: عبارات،
3: نعم،
2: من أشعار
3: موجود في أم سقيم.

0: حديقة مزقيم موجود على الإدار، فيها أيضا حتى عبارات خاصة بألعابنا أيام الطفولة، خصاب وصينا بوصة انزين موجودة. وعندكم بعد في قريب من شارع الثاني من ديسمبر أيضا فعلا البنايات أيضا مرسوم عليها. فلا دبي مهتمة بالفن، أنت الحين خليتيني أستذكر هاي الأشياء اللي موجودة حولنا.
1: انزين انا بعطيكم شويه شي لمحه عن موضوعنا.
0: نعم.
1: بس خلونا اول شيء اصبح على مستمعينا. مستمعينا صباح الخير عليك يا عبير النمر، صباح النور تصبح علي وعليك يا عهود، وصباح النور يا ساره خالد، وايضا موزه برهيف تقول السلام عليكم وجود مورنينج.
0: هذه مالك العهود سر بيننا، جود مورنينج يا موزه،
1: جود مورنينج. وخلوني اعطيكم وصباح الخير عليك يا احمد. خلوني أعطيكم يعني نبذة شيء بسيطة عن موضوعنا اللي بنتكلم فيه، في تفاصيل إن شاء الله في الفقرة الجاية، بس أبا منكم تفاعلكم. في خطوة جديدة تعكس روح الإبداع، يعني أعلنت هيئة الطرق والمواصلات وبالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي عن مبادرة لتحويل أنفاق دبي إلى لوحات فنية عامة تضيف جمال وإبداع لتفاصيل الحياة اليومية. هاي المبادرة صراحة وايد حلوة، يعني بنشوف فيها فنانين وبنشوف يعني إبداع وايد حلو، سواء يعني كنتوا يعني أي طب مرحب في كل حد موجود على أرض الإمارات أنه يبدع في هاي الأنفاق، شيء حلو أن هذه فرصة للفنانين أو للمبدعين أنهم يكونون معاهم. وسؤالي لكم كان أثناء قيادتكم لمركباتكم في شوارع مدينة دبي أكيد تمرون على الأنفاق من فترة لفترة، فشو أكثر شيء تحبون تشوفونه؟ رسومات تراثية ولا طبيعة ولا فن مستقبلي ولا كلمات ملهمة تعطيكم طاقة إيجابية؟ استقبل مشاركاتكم وذكركم بوسائل التواصل بوسائل تواصلنا الاسمس 4000 أو تطبيقنا المجاني الخليجية 1009، وشاركونا مع اسماءكم الثلاثية. وصباح الخير عليكم.
2: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت سهرت احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة.
0: سعادة مروان لطفي.
2: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
0: السيد ممدوح خير الله.
3: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
0: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
4: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يراع من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
0: محمد عبد المجيد صديقي.
5: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40 الف ساعة في السنة.
0: سعادة الدكتور منصور العوار.
6: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
0: سعادة مشعل جلفار.
7: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز رفع القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
8: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة
0: الخليجية 1009.
9: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
10: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
11: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
12: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.
9: أهلا بك في صيف رائع مع سويست. تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 أشهر. انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل إلى 34,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وتظليل مجاني وعقد خدمة ل3 سنوات وعروض صيفية حصرية في صالاتنا. زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست. سويست حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط.
13: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. بالنسبة لشارع الاتحاد هناك ازدحام مروري بادي من عند شارع الوحدة وبالاتجاه إلى تقاطع المولا بلازا. أيضا شارع التعاون الموازي له فيه ازدحام مروري بالاتجاه إلى شارع الاتحاد. وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية للقادمين من إمارة الشارجة وبالاتجاه إلى مدخل مدينة دبي، حيث تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة إلى ما بعد سر سيتي سنتر مرتف. بالنسبة لشارع الإمارات العابر للازدحام المروري بادي من عقب حي البراشي في إمارة الشارقة بالاتجاه إلى مسجد الشارقة الكبير وبالدخول إلى منطقة الخوانيج، من بعد ذلك تسلك الحركة وتتحول إلى حركة طبيعية وانسيابية. عن الازدحام في شارع راس الخور فهو مزدحم في هذه اللحظات، لكن من بعد ذلك تسلك الحركة على شارع الخيل قليلا، ومن ثم تتمركز فيها كثافة مركبات ممتدة إلى ما قبل جسر دبي هيلز مول. أتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم وان تايم، ورافقتكم السلامة.
3: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
0: أكسجين على الخليجية
4: بالتعاون مع الاتحاد العقاري جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
5: ومستمرين معاكم مستمعين، وكان سؤالي لكم في الفقرة السابقة، لو في أثناء قيادتكم لمركباتكم في شوارع مدينة دبي أكيد تمرون على أنفاق من فترة لفترة، وشو الشيء اللي تحبون تشوفونه؟ فوصلتني إجاباتكم. أحمد البشر يقول هوية تراثية والطبيعة، ومستمعنا سعيد حمد الشامسي يقول أحب الرسومات الفنية والمستقبلية. خلوني أبدأ وأخبركم تفاصيل أكثر عن هاي الخطوة الجديدة. طبعا مثل ما قلت لكم أن من هيئة الطرق والمواصلات وبالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي كانت على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى صار فيها اللي هي بدوها من العام، ومن خلال ثلاث أنفاق شاركوا فيها 12 فنان وفنانة قدموا فيها أعمال فنية مميزة أضافت روح مختلفة للمكان، وأيضا نفذت أعمال فنية متميزة زينت يعني عددا من أنفاق الإمارة. أما المرحلة الثانية كانت خمس أنفاق ومختلفة، منها تقاطع المركز التجاري، شارع الصكوك، نفق مشاع على شارع الشيخ زايد، وأيضا نفق جديد على شارع المستقبل. هل هالشيء شهد مشاركة مجموعة من الفنانين الإماراتيين اللي استخدموا فيها تصاميم مبتكرة وتقنيات إضاءة حديثة تعزز الجمالية البصرية، وأيضا تعطي تجربة مختلفة لكل شخص يمر بالنفق. وهاي المبادرة طبعا مستمرة، وحاليا هم في المرحلة الثالثة لاستكمال تحويل 15 نفق إلى مساحة فنية مع خطة مستقبلية تشمل أكثر من 40 نفق نفقا في أحياء دبي. والأجمل أن فرصتكم مفتوحة للموهوبين والفنانين أنكم تقدمون تصاميم وتشاركون في صناعة المشهد الفني للمدينة خلال الفترة من 11 مايو إلى 15 مايو.
6: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين البدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
7: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
6: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: سفينة أحلامي عصامية إشراع بين البحر والشمس والغيمة، وأنا تبحر مثل دمعة محبنا في وداع ذاق المفارق بعد ما ذاق العنا، والمنظر الجذاب يعطيك انطباع أن الطبيعة عندها حفلة غنى، حفلة بدون آلات وبدون استماع نعيشها بإحساس وشعور وهنا.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية 1009.
4: يعود بيج داي اوت من ARN الى جزيرة ياس يوم 23 من مايو للاحتفال بكل امارة في دولة الامارات، مع فرصة للفوز بتذاكر عائلية الى المدن الترفيهية الرائعة في جزيرة ياس. اي امارة تمثلون؟ استمعوا الينا للحصول على فرصة الفوز.
5: النداء الاخير للتسجيل في نادي اعمال ARN 2026 من الاول الى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
6: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
5: أهلا بك في صيف رائع مع سويست، تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 أشهر. انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل إلى 34,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني تظليل مجاني وعقد خدمة ل3 سنوات وعروض صيفية حصرية في صالاتنا. زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست. سويست حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط.
7: في شهر مايو تعود سلسلة مع غروب الشمس 2026 إلى جزيرة الحديريات، سواء كنت من محبي الجري أو السباحة أو ركوب الدراجة أو التزلج. بانتظارك أمسية مليئة بالطاقة لك ولعائلتك وأصدقائك ومناسبة لجميع الأعمار والقدرات. انضم إلينا في عطلتين مميزتين 9 والـ10 والـ16 والـ17 من مايو، من التحدي وكسر الأرقام إلى الاستمتاع بالأجواء الرائعة. كل هذا بانتظارك في سلسلة مع غروب الشمس 2026. للمزيد من المعلومات زر حديريات island.ae.
8: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: في خطوة تعكس ريادة دولة الإمارات في تسريع إتاحة الابتكارات الدوائية، اعتمدت مؤسسة الإمارات للدواء علاج باكسفندي كأول علاج يعتمد عالميا لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه.
2: تم إطلاق برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد لتدريب 500 مواطن ومواطنة تأهيلهم ليكونون وكلاء ضريبة معتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
3: أكاديمية شرط بي دعم متجهات القيادة الرشيدة ولله الحمد تمثل اليوم صرح علمي وقانوني وأمني رائد، وذلك من خلال منظومة متكاملة لصناعة رجل القانون.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي التطورات الإقليمية. الإمارات تنفي ما يتم تداوله بشأن زيارة نتنياهو أو استقبال وفد عسكري إسرائيلي. 800 مسيرة روسية تضرب أوكرانيا في أعنف موجات التصعيد.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة الصباحية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمس اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. بحث خلاله العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بما يخدم الأولويات التنموية والمصالح المشتركة للبلدين. كما استعرض سموهما خلال الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتبادل وجهات النظر بشأنها، مؤكدين الحرص المتبادل على مواصلة التنسيق والتشاور الأخوي بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. يشكل عام الأسرة فرصة محورية لتعزيز مشاركة الأفراد والعائلات في دعم المبادرات الاجتماعية في أبوظبي من خلال ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المشتركة. وفي هذا الإطار تعمل هيئة المساهمات المجتمعية معا على تفعيل هذه المشاركة عبر مبادرات نوعية تعزز تماسك الأسرة وتدعم استقرارها. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار سعادة سالم الشامسي المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية معا.
5: يشكل عام الأسرة فرصة محورية لترسيخ دور الأسرة كركيزة أساسية في مجتمع أبوظبي وتعزيز مشاركتها في المبادرات الاجتماعية من خلال ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المشتركة وتمكين الأفراد والعائلات من الإسهام بطرق متعددة تشمل الدعم المالي والعيني والعمل التطوعي. وتعمل هيئة معاً على تفعيل هذا الدور من خلال مبادرات نوعية تعزز تماسك الأسرة وتدعم استقرارها وتمكنها من أن تكون شريكاً فاعلاً في التنمية المجتمعية، ويشمل ذلك برامج تدعم الأسر المنتجة في تطوير قدراتها وتوسيع أثرها الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب مبادرات تعزز الوعي بأهمية بناء الأسرة واستدامتها وتعزيز ترابطها. كما تمتد هذه الجهود إلى فتح مسارات أوسع للمشاركة المجتمعية عبر فرص التطوع ونقل المعرفة، بما في ذلك تمكين الشباب من خلال برامج تدريبية متخصصة في تنمية مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: نفت دولة الإمارات ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الدولة أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها. وأكدت الدولة أن علاقاتها مع إسرائيل علاقات معلنة نشأت في إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية، وعليه فإن أي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات. ودعت الدولة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم تداول معلومات غير موثقة أو استخدامها في خلق انطباعات سياسية. عقد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا طارئا برئاسة معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، وبمشاركة معالي جاسم البداوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض. وقال معالي الأمين العام إن الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية في المنطقة جراء الأحداث الجارية وسبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني الخليجي المشترك لمعالجة التحديات التي نتجت عن الاعتداءات التي تعرضت لها دول المجلس، مؤكدين أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ. وأضاف أن الاجتماع أكد أهمية مضاعفة التنسيق بين وزارات الداخلية والجهات المعنية في دول المجلس في ضوء القبض على عدد من الخلايا المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والتصدي لكل ما يستهدف أمن واستقرار دول المجلس ومواجهة تداعيات وتطورات الأحداث الجارية ومكافحة جميع أنواع الإرهاب. استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم في بكين، ووصل ترامب إلى قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية لإجراء محادثات شائكة مع شي تمتد ليومين. وقال الرئيس الصيني في بداية القمة: أنا أؤمن أن المصالح المشتركة مع واشنطن تفوق حجم الخلافات، العلاقات بين الولايات المتحدة والصين ستصبح أفضل مما كانت عليه في أي وقت مضى. وأضاف: استقرار علاقاتنا مع واشنطن أمر مفيد للعالم. وقال دونالد ترامب مخاطبا نظيره الصيني: سيكون لنا مستقبل رائع معا. تواصلت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا أمس في واحدة من أعنف موجات التصعيد منذ أشهر، مع إعلان كييف أن موسكو أطلقت ما لا يقل عن 800 طائرة مسيرة باتجاه الأراضي الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات، بتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن روسيا شنت واحدة من أكبر وأطول الهجمات منذ بداية الحرب، معتبرا أن توقيت التصعيد ليس صدفة، ومتهما موسكو بمحاولة زعزعة الأجواء السياسية في ظل التحركات الدولية الجارية لإنهاء النزاع. وشملت الهجمات مناطق عدة بينها ريفني وزابوريجيا وخرسون وأوديسا، فيما أعلنت السلطات الأوكرانية تعرض منشآت السكك الحديدية ل 23 غارة تسببت بأضرار في قطارات وجسور ومستودعات من دون توقف حركة النقل التي تعد شريانا لوجستيا حيويا للبلاد. في المقابل أعلنت موسكو إسقاط 286 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم، فيما أفاد مسؤولون روس باندلاع حرائق في منشآت للطاقة والغاز في مناطق أستراخان وكراسنودار وياروسلافل نتيجة هجمات أوكرانية. وأكد الجيش الأوكراني استهداف محطتي نفط وغاز في جنوب روسيا، مشيرا إلى اندلاع حرائق في مستودعات للطاقة. بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه النشرة الصباحية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
7: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
8: 1009 دانة الأثير.
6: أكسجين على الخليجية
9: بالتعاون مع الاتحاد العقارية جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
10: ومستمرة معكم أنا ليازي عبيد وزميلتي عهود.
11: يسعد صباحكم وجود مورنينج على الجميع. وصلنا لساعتنا الثانية 8:45 ثانية توقيتنا في استوديو الخليجية بتاريخ اليوم 14 مايو، ووصلنا إلى يوم الخميس، وإن شاء الله نفسيات تكون عال العال. سؤال على السريع وترتيب سريع لج والكل مستمعين، عندنا أربع مدن ترفيهية في جزيرة ياس. رتبي لي من الأقرب إلى قلبك، ما بقول إلى الأبعد، هم كلهم حلوين.
10: حلوين
11: يعني.
10: حلوين
11: حلوين، بس بشو بتبدين وبشو بتختمين لو كانت عندك فرصة على مدار يومين؟ بقول عندك طاقة ما شاء الله من الصبح إلين ما يسكرون أنك تزورين مدينتين ترفيهيتين في كل يوم من اليومين هذيلة، كيف بترتبينهم؟ هذا بعد دباب المستمعين الحين بسرعة بسرعة بسرعة, بسرعة.
10: أنا أحس أبوهم كلهم،
11: أنت تبينهم كلهم بس بالترتيب، من أول شيء أول مدينة ترفيهية بتزورينها، ثاني ثالث رابع.
10: سيور
11: أوكي
10: أنزين، ممكن عالم فراري تمام، عقب وارنر براذر
11: أوكي،
10: والأخيرة أكيد سيور سوري ياس ووتر وورد.
11: أوكي مستمعينا، أعطتنا الترتيب السريع اليازية، نبغي الترتيب السريع منكم خلال يومين لو عندكم طاقة من بداية اليوم وحتى نهايته، وفي كل يوم تقدرون تزورون مدينتين ترفيهيتين، فشو أول مدينة بتزورونها وشو آخر مدينة بتزورونها؟ طبعا شوفي في النهاية هاي أذواق، ما في شيء أحلى عن شيء، لكن هذه أذواق
10: بالضبط،
11: كل واحد في شيء بالنسبة له أقرب القلبة أكثر من المدن الباقية، وليس معنات هذا الكلام بأن المدن الترفيهية الباقية يعني مب
10: ممكن أسيرها بس في الفترات الجاية، بس أبدي هذه
11: إذا تبدين هاي على رأس الهرم هاي تكون. فالحين نبغي منكم الترتيب مثل ما رتبت اليازية، أنتوا نبغي تخبرونا عن أذواقكم إذا عندكم فرصة تدخلون كل المدن الترفيهية، فبشو بتبتدون وبشو بتنتهون؟ هذا سؤال وايد مهم لأن نحن نتكلم عن ياس بيج داي اوت على ARN.
10: نعم،
11: كم تذكرة عندنا؟
10: ما شاء الله عندنا 7000 تذكرة ومقسمة.
11: هي. كيف تتجسم؟
10: لكل إمارة 1000 تذكرة.
11: السلام.
10: فيعني كلكم تقدرون أتون إن شاء الله، وبنشوفكم وبنستمتع وياكم في هذا اليوم الجميل اللي يعني صدق نتمنى أن كل حد يدش موقعنا 1009.ae وبتشوفون المستطيل البنفسجي مال
11: مكتوب عليه ياس بيج داي اوت.
10: يس انزين، وتكملون تسجلون بياناتكم، خلاص ان شاء الله بتوصلنا اساميكم، وان شاء الله نحن بنبشركم انكم تكونون يعني
11: من ضمن الفايزين
10: واللي راح نتلاقى وياكم ان شاء الله هناك
11: في قلب المدن الترفيهية في جزيرة ياس، تاريخ 23 مايو، لا تنسون هذا التاريخ. فضوع ماركم فضوع ماركم، خصة إذا ربحتوا ويانا ما يتطوف اليوم الصراحة،
10: خلاص نحن في إجازة يعني نحن جايينكم في إجازة حلوة،
11: لا تطوفون اليوم أبدا، لا تطوفون، لا تترددون للحظة أنكم توصلون للعاصمة أبوظبي ولجزيرة ياس الآن في هاي اللحظات. نبغيكم تدخلون على موقعنا الإلكتروني تسجلون بياناتكم، ونحن عندنا اليوم 6 فايزين، سنقسم هذه الأسماء شيئا فشيئا، بنعلن عن أسماء الفايزين إن شاء الله في اللحظات
10: إن شاء الله
11: المقبلة. دقائق بنرجع وبنتواصل إياكم، نذكركم بطريقة المشاركة، هذا شيء وايد يهمنا. ليش يهمنا؟ لأن صدق نبغي نفرح مستمعينا، صدق نبغيكم تغيرون جوي أهلكم ربعكم إخوانكم وعيالكم،
10: هذه فرصة صراحة
11: طبعا. فلذلك بتشوفونا دائما نتكلم خلال هاي الفترة عن ياس بيج داي اوت، اللي طبعا أعلننا عن اسمه مرتاح الحين حاطرين على ريل يتريى تاريخ 23 مايو، لكن الدور الباقي عليكم لأن ما زالت الفرصة في بدايتها. بنرجع وبنتواصل إياكم من بعد دقائق، خلكم متواصلين يانا، يسعد صباحكم وحياكم الله.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 24 38 المنامه 27 30 الدوحة 27 38 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 27 36 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية. الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين اللي بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنى، رسوم الحب في قلبه دفينا، وكم طبع بحركم من سفنا، ونسبح في لجوجه مخترينا، خيالك دايما ما غاب عنا، وطيفك في منامي يظنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا، بصفين الهدب والحاجبين، أنا والله لو ما أنت المغنى، وتملكني عهود من سنينا، لغني في الهوى في كل فنة، وبيع بيع ناس المرسين.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الخليجية 1009.
3: لو بعدكم ما قررتوا وين تروحون في العيد، مدنياس الترفيهية دائما خيار ممتع للعائلة. قبل الزيارة ادخلوا على الموقع الرسمي لمدنياس الترفيهية وتعرفوا على أحدث العروض وخيارات التذاكر للعائلة كلها.
4: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
5: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
4: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
6: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. E&. دائما في أكثر.
7: الاتحاد العقاري تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: ومرحبا بكم مستمعينا من جديد. وذكركم مستمعينا بالبيج داي اوت من ARN. طبعا الشيء الحلو اللي بيكون تاريخ 23 مايو بنحتفل في وياكم, يعني الشيء الحلو انه بنجمع المستمعين من كافة الامارات السبع وراح نتعرف عليكم فيها وبنستانس فيها اليوم الجميل. طبعا هناك 7000 تذكرة للمدن الترفيهية, وكل يعني منها 1000 تذكرة راح تكون مخصصة لكل إمارة من إماراتنا السبع. طبعا بيكون يوم عائلي وتجربة استثنائية في مدن ياس, ولأصحاب يعني المتعة والتجارب الحلوة تقدرون تختبرون الأدرينالين لكم مع شو, مع أسرع انطلاق للأفعوانية في العالم, في عالم فراري, ولمحبين عالم فراري في جزيرة ياس ووتر ياس بوظبي. وصلتنا بعد مشاركات من مستمعينا في ترتيب المدن لياس. عبير النمر صبح عليك بالخير, تقول سي وورد رقم 1 وعقبها وارنر براذر ياس, وبعدين اختارت ياس ووتر بارك, وفي النهاية اختارت الفراري. أما عن ميرا الرميثي اختارت في البداية وارنر براذرز وعقبها فراري ومن بعدها سي وورد, وآخر محطة قالت ياس ووتر وورد. واختلفت طبعا الأذواق, بس نحن عندنا اليوم 6 فايزين ونقول مبروك وألف مبروك لمستمعنا محمد المزروعي, وأيضا ألف مبروك لمستمعتنا شيخة الظاهري. وعلى هو الخليجية معانا مستمعتنا شيخة الظاهري. سلام عليك شيخة الظاهري.
1: عليكم السلام والرحمة.
0: شخبارك؟
1: الحمد لله, الله يسلمك, شحالكم؟
0: الله يسلمك عافيك شيخة. نقول لك ألف ألف ألف مبروك, أنت فزتي ويانا, إن شاء الله راح تكونين ويانا في البيج داي آو تاريخ 23 مايو في جزيرة ياس
1: إن شاء الله.
0: أنزين, خليني أسألك منو بتشيلين وياك؟
1: بيب خليفة.
0: منو خليفة؟
1: خليفة ولدي صديقة عهود.
0: يا سلام, الله يحفظه لك إن شاء الله. وخلينا نتلاقى إن شاء الله أننا بنتلاقى معك في هاليوم الحلو والجميل, وبنستمتع مع خليفة وبنتعرف عليه أكثر إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: وألف مبروك لك يا شيخة.
1: الله يبارك فيك, الله يبارك فيك.
0: ويلا مع السلامة.
1: مع السلامة.
2: صديقي خليفة وإخوانه, تحية لهم ولوالدتهم شيخة الظهري. دائما تشاركنا خليفة وسلطان وإبراهيم, إن شاء الله بعد
0: ما شاء الله هذيلا من المورنينج بيبل وهم
2: سايرين المدرسة,
0: سايرين المدرسة.
2: أنا ترى البست فرنز مالي كلهم أطفال.
0: يا الله يحفظهم يا ربي,
2: فإن شاء الله يستمتعون.
0: هذا الجيل الواعد, هذا الجيل الواعد
2: أكيد يستحق صراحة أنه يستمتع بوقته ويستمتع بجمال بلاده,
0: ويستاهلون المستمعين دامهم هم المستمعين والمميزين اللي دوم يسمعونك
2: يستاهلون.
0: وهذا يعني روحتهم, إن شاء الله أن كلهم يروحون ويا بعض
2: إن شاء الله الكل يستانس ويستمتع. وعشان كذا نحن نقول لكم أن هناك ما زالت الفرصة موجودة. أي نعم, 7000 تذكرة تتناقص بما أنها تسير للفايزين, ولكن تبقى عدد لا بأس به. فأنتوا تقدرون تشاركون من خلال موقعنا الإلكتروني 1009 بتسجيل بياناتكم البسيطة جدا صراحة, ما يبالها أي تفكير.

0: كم الأول والأخير، إيميلاتكم، أرقام تليفوناتكم، من أي إمارة تسمعونا، بكل بساطة. وإن شاء الله أن الفوز يكون من نصيبكم، بس يعني خلكم متفائلين. هذه المسابقة تستمر على كافة برامج الخليجية وفي كل الأوقات تقدرون تشاركونا، سواء خلال أوقات برامجنا ولا حتى يوم تنتهون من أشغالكم وضغوطاتكم. بعد تقدرون وانتو ياسين على تليفوناتكم تسجلون هاي البيانات عشان يكون عندكم جدول واضح لتاريخ 23 مايو مع ARN وفي قلب جزيرة ياس ضمن فعاليات ياس Big Day Out.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: الخليجية الإماراتية 1009.

0: شو يصير يوم كل واحد في الفرقة يقول أنا المايسترو؟ جاهزين للضحك من القلب؟ مسرحية المايسترو مع طارق العلي، قصة فرقة موسيقية بس بدون سيطرة، مواقف مجنونة، شخصيات مختلفة والضحك متواصل. 15 و16 مايو في دبي أوبرا، احجز الحين عبر بلاتينوم ليست ولا تقول ما خبرناك. الراعي الإعلامي الخليجية 1009
1: 1009
2: دانت الأفية.
3: كم مرة سمعت اليوم ماما بابا أنا ملان؟ هذه علامة. الجواب ياس. أربع مدن ترفيهية مستحيل يملون فيها. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجاناً الآن حصرياً عبر yasisland.com.
4: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
5: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: والمشهد الحالي في الشوارع والطرقات المؤدية لدبي، نبدأها من شارع الإمارات العابر يشهد ازدحام مروري من حي براشي للقادمين من إمارة الشارجة وبالاتجاه إلى الخوانج. أما شارع شارع الشيخ محمد بن زايد للقادمين من إمارة الشارجة تبدأ الزحمة من قبل سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى ما بعد سيتي سنتر مردف. أما شارع الاتحاد للقادمين من إمارة الشارجة الازدحام بادي من شارع الوحدة وبالاتجاه إلى محطة مترو أبو هيل. ونروح لشارع الشيخ زايد، حاليا الحركة فيه طبيعية بالاتجاه إلى بوظبي. درب السلامة وهلا هلا بعماركم والله يحفظكم.
3: الجوحر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
0: إيفنتس
2: وإذا ودكم تطلعون من مود الروتين وتضحكون من القلب، عندي لكم شيء بيغير جوكم، مسرحية المايسترو مع طارق العلي. فرقة موسيقية بس كل واحد فيها عالم بروحه، والنتيجة فوضى كوميدية رهيبة راح تكون بتاريخ 15 و16 مايو في دبي أوبرا. يعني متى؟ يعني باكر وبعد باكر. اللي ما حجز تذكرته عندكم الفرصة أنكم تحجزونها عبر platinumlist.net وأكيد برعاية الخليجية 1009. ومستمعين، نحن عندنا لكم مفاجأة وايد حلوة تخص مسرحية المايسترو، بس تريوها المسا إن شاء الله مع زميلي عبد الله المهيري إن شاء الله، وبتشوفونها على وسائل التواصل الاجتماعي للخليجية 1009.
0: الخليجية الإماراتية.
4: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
5: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
4: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: تحبني ولا تحب الدراهم؟ اختار لك وحدة علشان ما اضيع علاقة إن ما تنبني بالتفاهم، حتى تحت نور القمر يمكن تميع. تراها للحب الحقيقي، تراهم مشجعين احساسهم دون تشجيع. صغيرهم يدري بقيمة غلاهم، لا يمكن تحصله معروض للبيع. مزروع في قلبي غلاك وعساهم، فدوى لبستانك وحصد المزاريع. مداك ما يشبه في عيني مداهم، يا ظبي يلي مرتعك في المرابيع. إذا زماني ما نصفني وذاهم، يبغونني أنثر دموع التواديع. للحين بعده ما وصل مستواهم، المستوى شقر الحرار المطاليع. صغار وعيوني لا يمكن تراهم، ما هي تشوف إلا النجوم الملاميع. البحر ولا الموت أنا كلاهم، أغرقهم وأحذفهم اليابس الريع. إلا إذا شفتك معاهم مساهم، كنك تقطع قلب مغليك تقطيع. لك محتوى يطغى على محتواهم، ويزيدني شوق ومحبها وتلويع. انت القمر والشمس ولا حداهم، انت الورود اليانعة والينابيع. أهل الحروب تجر لجلك حداهم، وأهل الطرب تعزف لك اللحن تنويع. والأتقياء موحدين اندعاهم، يحفظك ربي من عيون المقاليع. فرع وعلم هالبنات شبلاهم، أحبابك الموتى يا سيد المفاريع. في أرضهم جنة نجم في سماهم، إذا عته للحسن وصوفك الذيع. من دون ما تطلع تراك حلاهم، وإذا طلعت تصدع الناس تصديع. لكن لا تبعد بفكرك معاهم، لا الوصل يشرونه ولا الشوق للبيع. لو كل حاجة تنشر بالدراهم، كان اشتريت العمر قدام ما يضيع. كان اشتريت العمر قدام ما يضيع.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الجو جوكم

0: وجه جديد للجمال والرعاية الشاملة في المستشفى الأمريكي دبي. اعتنوا بأنفسكم مع مجموعة متكاملة من الخدمات The Face التجميلية والعلاجية عالمية المستوى في مكان واحد. للحجز theface.ae.
1: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.

تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: صمت بلا صورة.
1: في خطوة تعكس ريادة دولة الإمارات في تسريع إتاحة الابتكارات الدوائية، اعتمدت مؤسسة الإمارات للدواء علاج باكسفندي كأول علاج يعتمد عالميا لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه.
2: تم إطلاق برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد لتدريب 500 مواطن ومواطنة وتأهيلهم ليكونون وكلاء ضريبة معتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
3: أكاديمية شرط بي دعم متجهات القيادة الرشيدة ولله الحمد تمثل اليوم صرح علمي وقانوني وأمني رائد، وذلك من خلال منظومة متكاملة لصناعة رجل القانون.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذا الموجز الإخباري. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمس اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، بحث خلاله العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك. كما استعرض سموهما خلال الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وجه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس اللجنة العليا المنظمة لألعاب الماسترز أبوظبي 2026، وجه سموه بإقامة ألعاب الماسترز الإماراتية سنويا في أبوظبي بهدف تعزيز الصحة البدنية واستدامة المشاركة المجتمعية. جاء ذلك خلال تكريم سموه لفرق العمل المختلفة واللجان التنظيمية والشركاء والداعمين الذين ساهموا في إنجاح ألعاب الماسترز أبوظبي 2026. نفت دولة الإمارات ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الدولة أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها، وأكدت الدولة أن علاقاتها مع إسرائيل علاقات معلنة نشأت في إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية، وعليه فإن أي ادعاءات أو عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات. ودعت دولة الإمارات وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم تداول معلومات غير موثقة أو استخدامها في خلق انطباعات سياسية. انطلقت اليوم أعمال القمة بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب في قمة يتوقع أن تتناول عدة ملفات منها حرب إيران والتجارة والذكاء الاصطناعي وتايوان. وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقائهما لإجراء محادثات في بكين أن العالم يشهد تغيرات متسارعة وأن المصالح المشتركة بين بكين وواشنطن تفوق حجم الخلافات، معربا عن تطلعه لتبادل وجهات النظر حول الملفات والقضايا الكبرى. ختاما، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن سلالة فيروس هانتا المكتشفة بين الحالات المرتبطة بتفشي المرض على متن السفينة السياحية إم في هونديوس هي سلالة الأنديز القابلة للانتقال بين البشر. وأوضحت المنظمة أن إجمالي الحالات حتى 13 من مايو الجاري بلغ 11 حالة، مشيرة إلى أن جميع الإصابات وقعت على متن السفينة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية
2: 100% خليجية.
0: 1-0-0-9. أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع الاتحاد العقاري، جزيرة ياس أبوظبي، والمستشفى الأمريكي دبي.
3: يا هلا بكل من انضم لنا في برنامجنا أكسجين وفي ساعتنا الأخيرة من البرنامج. احنا عندنا لكم مسابقة، وأتوقع أن كلكم تتريونها من الصبح، من أول الصبح تتريونها. ومسابقتنا هي قبل لا أبدأ فيها أذكركم يا مستمعينا في البيج داي أوت اللي إن شاء الله راح يجمع مستمعي ARN في جزيرة ياس بتاريخ 23 مايو، واللي ما سجل بعده يقدر يدش موقعنا الإلكتروني 1009.ae ويسجل بياناته. بتحصلون المستطيل الكبير حق ياس بيج داي أوت، وسجلوا في بياناتكم وإن شاء الله راح تكونون ويانا. وراح أعلن اليوم، أعلننا عن فايزين في أول البرنامج، والحين عندنا 4 فايزين، ونقول مبروك لمحمد علي، مبروك، وأيضا مبروك لحمد محمد، وأسامة، مبروك لأسامة باموغيث، وأيضا حورية النقبي. مبروك لكم، فزتوا ويانا. راح تكونون ويانا إن شاء الله، يعني حجزتوا تذاكركم والفرصة أنكم تكونون ويانا في جزيرة ياس. ونذكر المستمعين أن أنتوا عندكم الفرصة أنكم تدشون موقعنا وتسجلون بياناتكم. وننتقل لمسابقتنا الجميلة في الفقرة القادمة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 24، 38، المنامة 27، 30، الدوحة 27، 38. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 37، أما الكويت 27، 36، وأخيرا الرياض 26، 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: تبون تربحون إقامة ليلتين في فندق أرجان من روتانا دبي في مدينة دبي للإعلام، وهالفندق يقدم لنا عروض إقامة مثالية لقضاء عطلة قصيرة أو عطلة يعني إقامة طويلة. وسؤالي لكم يا مستمعين عشان تربحون هاي الفرصة، لو خيروكم بين إفطار فاخر أو عشاء بإطلالة جميلة، شو بتختارون؟ أعيد سؤالي لكم، لو خيروكم بين إفطار فاخر بالفندق أو عشاء بإطلالة جميلة، شو بتختارون؟ أستقبل مشاركاتكم مستمعينا مع أسماءكم الثلاثية عبر الأسماس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009، وراح أكون وياكم إن شاء الله في الفقرة الجاية وأخبركم التفاصيل وأقرأ مشاركاتكم ونعلن الفائز إن شاء الله.
1: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: تطوي برادي كالخضر في رحابك، كانها ورق مشموم بعصام مشموم، وأنا مضيع عمر وإن شفت بابك أعرف بعد اليوم أو منتهي اليوم، غابة المصنع وفن التشابك يا أول أحلامي بعد صحوة النوم. اسكب لي منعتك معتك شرابك كرملية تنتغي من اللهفة غيوم، ريحة عبك في شعرك ثيابك تبقى، ولو تقوم وتنام وتقوم اللي التويت بصبرها والتوابك تطري عليك علوم وعلوم وعلوم. أعدائك اللي الحين صاروا أصحابك، واصحابك اللي عودوا كلهم قوم، وجه انتهابه حتى لو ما يهابك حورية في عينها كل شوم.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
3: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
4: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لك.

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس،
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: متحمسون للتسوق من كل أنحاء العالم في مكان واحد؟ القرية العالمية، اكتشفوا منتجات فريدة من حول العالم، من أحدث صيحات الموضة إلى الهدايا التذكارية وكل ما تتمنوا. لا تفوتوا الفرصة، اتجهوا إلى القرية العالمية الآن واحصلوا على أفضل الصفقات قبل نهاية الموسم 30. اشتروا تذاكركم الآن عبر globalvillage.ae.
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر. وفر المال واربح سيارة مع انترتينر. اشتر تطبيق الامارات اليوم وستدخل تلقائيا في السحب للفوز بسيارة جيتور تيتو لكجري. استمتع بالاف العروض، اشتري واحدا واحصل على الثاني مجانا في المطاعم والمنتجعات الصحية والفنادق والمزيد. كل ذلك بينما تقترب من سيارتك الجديدة. وفر على الأشياء التي تحبها وقد تنطلق بسيارتك بأناقة. حمل التطبيق اليوم برعاية جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إيليت.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: ومستمرين معاكم مستمعين في برنامجكم أوتو وفي ساعتنا الأخيرة. وطبعا نحن نختم برنامجنا بس ما بحين بنختم إن شاء الله بنختم آخر الساعة، بس لازم نقدم لكم جوائز حلوة وفي مسابقتنا لإقامة ليلتين في أرجان روتانا ميديا سيتي. خلوني أخبركم التفاصيل أكثر. الفندق يقدم فندق أرجان روتانا مدينة دبي للإعلام، يقدم عروض إقامة مثالية لقضاء عطلة قصيرة أو إقامة طويلة، يمكن ويمكنكم الحصول على مزايا استثنائية من خلال عرض ستيكيشن بات بيتر اللي يتضمن خصم 20% على سعر الغرفة، وأيضا ترقية مجانية إلى فئة الغرفة الأعلى حسب التوافر، وأيضا هناك ترقية مجانية إلى نظام إقامة نصف شاملة مع وجبتي الإفطار والعشاء يوميا. والأحلى من كل هذا أنكم تسجلون مغادرة متأخرة حتى الساعة الرابعة مساء. تقدرون تأخذون مزيد من التفاصيل عبر تتصلون عبر 044-36-000 أو تزورون صفحتهم على إنستغرام أرجان DMC. وصلتني مشاركات المستمعين، فكان سؤالي لكم: شو لو خيرناكم بين افطار فاخر بالفندق او عشاء باطلاله جميله؟ وكانت ما شاء الله تنوعت الاجابات، فخلونا نقرا اجابات المستمعين. نروح لمهرة النقبي تقول عشاء في فندق بعد، وغلا حميد تقول افطار فاخر، ومستمعتنا موزة المهيري تقول عشاء مع إطلالة، ومستمعنا محمد فاضل سعيد لوتا بعد يقول عشاء في إطلالة جميلة. هيفا العلي تقول إطلالة جميلة. أنتوا يعني تنوعت ما شاء الله واختلفت آراءكم من بين العشاء ومن بين الإطلالة. بس احنا لا زالت عندكم الفرصة انكم تربحون ويانا مستمعينا، واذكركم بسؤالي: لو خيرناكم بين افطار فاخر بالفندق او عشاء باطلالة جميلة شو بتختارون؟ لازلت استقبل مشاركاتكم مع اسماءكم الثلاثية عبر وسائل التواصل SMS 4000 او من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. وإن شاء الله في الفقرة القادمة راح نعلن عن الفائز.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهذه المرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمني أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
0: الخليجية
2: 100% خليجية.
0: 1-0-0-9.
11: وفر المال واربح سيارة مع انترتينر. اشتر تطبيق الإمارات اليوم وستدخل تلقائيا في السحب للفوز بسيارة جيتور تي 2 لكجري. استمتع بآلاف العروض، اشتري واحدا واحصل على الثاني مجانا في المطاعم والمنتجعات الصحية والفنادق والمزيد، كل ذلك بينما تقترب من سيارتك الجديدة. وفر على الأشياء التي تحبها وقد تنطلق بسيارتك بأناقة. حمل التطبيق اليوم برعاية جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إيليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
12: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس،
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: فخورين إن جزء من بيوتكم وراح تعيشونها كل يوم. كوكر، صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد أو غازي، ولا تشلونها من الماي والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة، خلوها أسهل مع كوكر. حياكم الله في صالة كوكر بدبي، أو اكتشفوا الفرق على كوكر.ae.
3: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
4: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
3: E&Money؟
4: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
3: صدق؟
4: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع E&Money، تطبق شروط والأحكام.
5: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: والمشهد الحالي للشوارع والطرقات المؤدية لدبي، نبدأها مع شارع الإمارات العابر لي، يشهد ازدحام مروري من بعد حي براشي للقادمين من إمارات الشارجة وبالاتجاه للخوانيج. أما شارع الشيخ محمد بن زايد للقادمين من إمارة الشارجة تبدأ الزحمة من قبل سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى ما بعد إي أند مترو ستيشن. أما شارع الاتحاد للقادمين من إمارة الشارجة الازدحام بادي من شارع الوحدة بالاتجاه إلى محطة مترو أبو هيل. أما شارع الشيخ زايد حاليا الحركة فيه طبيعية وبالاتجاه إلى أبو ظبي درب السلامة. وهلا هلا بعماركم والله يحفظكم.
3: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: وصلنا مستمعينا لنهاية برنامجنا، برنامجكم أو أكسجين في ساعتنا الأخيرة، ومع مسابقتنا لإقامة ليلتين في أرجان روتانا ميديا سيتي. وما شاء الله المستمعين مشاركاتكم صارت متفاوتة بين أفطار فاخر ومن بين عشاء بإطلالة جميلة.
1: أنتي شو بتختارين الياسية؟
0: الاثنين.
1: لا
0: طماعة. أنا أخيركم وأنا أقول أختار الاثنين.
1: الفندق قال لك اختاري يا ريوك فاخر ولا عشاء مع إطلالة فاخرة.
0: أكيد عشاء مع إطلالة فاخرة.
1: حلو، مستمعين شو يقولون بعض المشاركات اللي وصلتنا؟
0: مهند العبدالله يقول إفطار فاخر، فيصل أحمد يقول بعد إفطار فاخر، يوسف عبد الكريم يقول بعد إفطار فاخر، نوار مطر المازم تقول بعد إفطار آخر، سحر علي آل علي تقول عشاء مع إطلالة ساحرة، يعني ممكن إحنا سهيلة اليوم ماحي تقول إفطار فاخر، بس عاد نحن اليوم
1: ما يبون يتعشون مستمعين، يبون يرقدون وهم خفاف.
0: يبون يروحون على الريوق، لكن احنا اليوم عندنا فايز. بس ما بقولكم انه بس اليوم، نحن مستمرين يعني مستمرة مسابقتنا حتى لغد، ممكن اللي ما حالف الحظ اليوم باكر ان شاء الله يشارك ويانا وان شاء الله تكونون من الفايزين، ونروح لكمبيوترنا ويختار لنا مستمع او مستمعة وحدة للفوز لإقامة ليلتين في فندق أرجان روتانا. خلنا نروح للكمبيوتر ونقول مبروك لي مبروك لي حميد سالم، مبروك مبروك
1: مبروك يا حميد،
0: إن شاء الله قسم الجوائز راح يتواصلون معك
1: عشان تستلمك هي طبعا الجائزة وتستمتع بهاي الإقامة الفندقية في فندق أرجان من روتانا في مدينة دبي للإعلام. بما أن وصلنا لختام وقت البرنامج، أكيد نقول شكرا لكل اللي شاركونا وتواصلوا ويانا، تقبلوا تحياتنا أنا وزميلتي اليازية. باكر شو عندنا اليازية؟
0: يا سلام باكر، إيش كثر أنتوا نشيطين في حركتكم.
1: إيش كثر أنتوا نشيطين في حركتكم. اختبار باكر أظني عندنا.
0: باكر باكر مواضيع حلوة حلوة، خلاص نهاية الأسبوع،
1: نهاية
0: الأسبوع واليمعة وبعدين طالعين إجازة،
1: صح
0: يعني ويكند،
1: فإن شاء الله الويكند بعد يكون مميز. عموما باكر بنتعرف على هاي التفاصيل سويا من خلال أوتو، خلكم متابعينا، تقبلوا تحياتي أنا أخذكم عهود الخلاني وزميلتي
0: اليازي عبيد،
1: وإن شاء الله غدا لقانا في نفس المكان،
0: ومع السلامة.
1: مع السلامة.
2: الخليجية الإماراتية،
3: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: الشعار في الساعة، الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي. طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلت رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كل زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوية ذراعي. هذا ولا الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فساع، أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فساع على الخليجية.
3: كانت الأخير
0: 1009
3: الخليجية.
4: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من 1 إلى 6 يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي، ونصمم حملتك التسويقية المخصصة، ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود، لكن الأماكن محدودة. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
5: من عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد وغازي، وماي مفلتر دايما بين ايديكم. وقتكم أغلى من انه يضيع بين الغلي والفلترة والتبريد، خلوه مع أهلكم وأحبابكم. زورونا في صالة كوكر بدبي، أو اكتشفوا المزيد على kuker.ae.
6: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: Sultan Bila Sura.
1: في خطوات تعكس ريادة دولة الإمارات في تسريع إتاحة الابتكارات الدوائية، اعتمدت مؤسسة الإمارات للدواء علاج باكسفندي كأول علاج يعتمد عالميا لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه.
2: تم إطلاق برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي من قبل هيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد لتدريب 500 مواطن ومواطنة وتأهيلهم ليكونون وكلاء ضريبة معتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
3: أكاديمية شرطبي دعم متجهات القيادة الرشيدة ولله الحمد تمثل اليوم صرح علمي وقانوني وأمني رائد، وذلك من خلال منظومة متكاملة لصناعة رجل القانون.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمس اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، بحث خلاله العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك، كما استعرض سموهما خلال الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية. وجه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس اللجنة العليا المنظمة لألعاب الماسترز أبوظبي 2026، وجه سموه بإقامة ألعاب الماسترز الإماراتية سنويا في أبوظبي بهدف تعزيز الصحة البدنية واستدامة المشاركة المجتمعية. جاء ذلك خلال تكريم سموه لفرق العمل المختلفة واللجان التنظيمية والشركاء والداعمين الذين ساهموا في إنجاح ألعاب الماسترز أبوظبي 2026. نفت دولة الإمارات ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الدولة أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها، وأكدت الدولة أن علاقاتها مع إسرائيل علاقات معلنة نشأت في إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية، وعليه فإن أي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الصيني شي جين بينغ اليوم إن القوتين العظميين سيكون لهما مستقبل رائع خلال اجتماعهما لإجراء محادثات في بكين بشأن العديد من القضايا الخلافية وتداعياتها العالمية بدءا من التجارة وصولا إلى إيران وتايوان. وقال ترامب ستكون العلاقة بين الصين والولايات المتحدة أفضل من أي وقت مضى. قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت للمشرعين إن إيران قريبة بشكل مخيف من تصنيع أسلحة نووية، مؤكدا أن طهران لا يفصلها سوى أسابيع عن تخصيب طن واحد من اليورانيوم الخاص بها إلى مستويات صالحة للاستخدام في الأسلحة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: عشر الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
3: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها، واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
4: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
5: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض تأثير، والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوال. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود
2: وإرادة. وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
6: هذا إمام الطموحات الأمامية، وبالغ المستحيل وصانع الفارق.
4: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
7: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
2: ولنردد شعرا وفعلا.
8: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
4: نفديك بالأرواح يا وطن،
2: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 39، المنامة 27 33، الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 40، أما الكويت 28 37، وأخيرا الرياض 25 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب، كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزهيبة بين عربانك وقرابك، يوم تيف الدار لك هيبة من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبة، الفرح والسعد يحظى بك، نور دنياك طريبة بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبة ليبت هنابه وهنابك. زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابك.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.
4: واحد صفر صفر تسعه
1: كانت الاثير.
5: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
6: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
7: تعاونية الاتحاد دو، جزيرة ياس أبوظبي، والمستشفى الأمريكي دبي.
8: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم.

0: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
1: أهلا بك في صيف رائع مع سويست، تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 أشهر. انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل إلى 34,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وتظليل مجاني وعقد خدمة ل3 سنوات وعروض صيفية حصرية في صالاتنا. زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست. سويست حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

شو يصير يوم كل واحد في الفرقة يقول أنا المايسترو؟ جاهزين للضحك من القلب؟ مسرحية المايسترو مع طارق العلي، قصة فرقة موسيقية بس بدون سيطرة، مواقف مجنونة، شخصيات مختلفة والضحك متواصل. 15 و16 مايو في دبي أوبرا. احجز الحين عبر بلاتينوم ليست ولا تقول ما خبرناك. الراعي الإعلامي الخليجية 1009.

0: تكن واقعي من أشعار فزاع.
1: الخليجية كانت الأثير
2: 1-0-0-9.
1: الخليجية الإماراتية.
3: عندما تحدث يوما حكيم الأمة.
4: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
3: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن دول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
2: مجد الع...

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا سيد المال، كم نفس معك خانت، والخوف ما هو من الماضي من القادم، والناس لولا تواضع نفسها شانت مع مراعاة ذا سيد وذا خادم. من قصة إبليس خذ حكمتك، لا بانت كانت تغطرس في ذاته عامل هادم. لو كان رفضه لأمر الله فقط هانت، الله يغفر ذنوب التايب النادم. مشكلته اللي يعاني منها كانت الكبر، والكبر لله يا بني آدم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الخليجية دانت الأثير.
3: 1-0-0-9.
4: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com. من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com. الفرصة تناديك.
5: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق GoChat الآن.
6: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7,000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1,000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث. استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وولد جزيرة ياس أبوظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وولد جزيرة ياس أبوظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.

0: دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو، لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.
1: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: Sanctum. بلا صورة.
1: في خطوات تعكس ريادة دولة الإمارات في تسريع إتاحة الابتكارات الدوائية، اعتمدت مؤسسة الإمارات للدواء علاج باكسفندي كأول علاج يعتمد عالميا لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه.
2: تم إطلاق برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد لتدريب 500 مواطن ومواطنة وتأهيلهم ليكونون وكلاء ضريبة معتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
3: أكاديمية شرط بي دعم متجهات القيادة الرشيدة ولله الحمد تمثل اليوم صرح علمي وقانوني وأمني رائد، وذلك من خلال منظومة متكاملة لصناعة رجل القانون.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم من جديد. نفت دولة الإمارات ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الدولة أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها. وأكدت الدولة أن علاقاتها مع إسرائيل علاقات معلنة نشأت في إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن، ولا تقوم على السرية والترتيبات الخفية، وعليه فإن أي دعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الصيني شي جين بينغ اليوم إن القوتين العظميين سيكون لهما مستقبل رائع خلال اجتماعهما لإجراء محادثات في بكين بشأن العديد من القضايا الخلافية وتداعياتها العالمية، بدءا من التجارة وصولا إلى إيران وتايوان. وقال ترامب: ستكون العلاقة بين الصين والولايات المتحدة أفضل من أي وقت مضى. أوقفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عملية نشر أكثر من 4000 جندي من لواء قتالي في أوروبا وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية أمس، في خطوة أثارت مفاجأة لدى بعض المسؤولين العسكريين. حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غريورجيفا من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط حتى عام 2027 ينذر بخطر دخول الاقتصاد العالمي في ركود تقني. ختاما، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن سلالة فيروس هانتا المكتشفة بين الحالات المرتبطة بتفشي المرض على متن السفينة السياحية MV هونديوس هي سلالة الأنديز القابلة للانتقال بين البشر. وأوضحت المنظمة أن إجمالي الحالات حتى 13 من مايو الجاري بلغ 11 حالة بينها 3 وفيات، مشيرة إلى أن جميع الإصابات وقعت على متن السفينة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. 1-0.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
3: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروا أهلنا على ما هو فيه من ما ينقصه، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه أسلافنا.
2: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتداداً لرؤيتهم، ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
4: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
2: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
5: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآباهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 39، المنامة 27 33، الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 40، أما الكويت 28 37، وأخيرا الرياض 25 39.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية. طبيعتي محب كسر الخواطر، وإذا انكسر قلبك بيدك كسرته. قد قلت لك جنب طريق المخاطر، مثلك إذا غادر طريقي شكرته. لا يا بطل خل الذكى منت شاطر، دربك قصير ومن البداية حضرته. خلك على وضعك معلق وناطر، والحلم يبقى حلم لونك خسرته. خاطر ولا يسواه مليون خاطر، هذاك في حسي وشعري شهرته. طيفه إذا هيمن على البال ماطر، ولو يعتذر عن ذنب غيره عذرته.
2: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: فخورين إن جزء من بيوتكم وراح تعيشونها كل يوم. كوكر صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد أو غازي، ولا تشلونها من الماي والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة، خلوها أسهل مع كوكر. حياكم الله في صالة كوكر بدبي، أو اكتشفوا الفرق على كوكر.ae.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
5: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.
6: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
7: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

لا تفحص بوي حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. فرصة فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أهل العشق من أشعار فساع.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد بين ممكن يسويه، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة. إدانة الأثير.
11: 1009
1: الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: نور حياتي بطلتك الجميلة، ها تراك المظلم من القلوب ينورا بطلتك. ما أقدر أقول لك يا زين يسعد مساك هناك عله، وصدقني هذية علتك من نور وجهك مسائك صبح، واللي يراك يقولك إن شمسنا من نورها حلتك لهالجفا. وانت الحال يذبحني حلاك، متعود تزل واسامحك في زلتك، ضيعت درب الوصل وشلون والله عطاك مشاعر لو تريد مواصلية. دلتك بستان الأزهار ذاب لا يطول جفاك، تعال لعيون ريحانتك أو فلتك، ولا العين الذي باع العبادة وشراك عينه تشلك لو أن الأرض ما شلتك. من دلتك كل فنجان انت مده يداك تكيف الراس، لكن وينها دلتك؟ الغطر سهم مستواها غير عن مستواك، لعاد تغتر في الدنيا ولا شلتك. تعبتني والغلا ذباح، لكن عساك مرتاح وتلبس من العافية حلتك. والله مخليك يلي تل قلبي هواك، ولو محبينك من الغطر سهم خلتك.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
2: من عام 1970 أوكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد وغازي وماي مفلتر دايما بين ايديكم. وقتكم أغلى من أنه يضيع بين الغلي والفلترة والتبريد، خلوه مع أهلكم وأحبابكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على كوكر.ae.
1: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
3: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
4: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
3: واحد. القبائل برايم رح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
4: لازم أضيف شيء على القائمة.
3: شو؟
4: حذاء مريح.
3: القبائل برايم في 15 مايو سيتي لاند مول دبي.
1: صوت بلا صورة
5: في خطوة تعكس ريادة دولة الإمارات في تسريع إتاحة الابتكارات الدوائية، اعتمدت مؤسسة الإمارات للدواء علاج باكسفندي كأول علاج يعتمد عالميا لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه.
6: تم إطلاق برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد لتدريب 500 مواطن ومواطنة تأهيلهم ليكونون وكلاء ضريبة معتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
7: أكاديمية شرط بي دعم متجهات القيادة الرشيدة ولله الحمد تمثل اليوم صرح علمي وقانوني وأمني رائد، وذلك من خلال منظومة متكاملة لصناعة رجل القانون.
1: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
8: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. بحث سعادة عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية دي بي وورلد مع معالي قتيبة أحمد بدوي رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في الجمهورية العربية السورية مستجدات تنفيذ مشروع تطوير ميناء طرطوس بما يعزز دوره بوابة استراتيجية للتجارة البحرية وداعما رئيسيا لجهود التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط حركة التجارة في سوريا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الصيني شي جين بينغ اليوم إن القوتين العظميين سيكون لهما مستقبل رائع خلال اجتماعهما لإجراء محادثات في بكين بشأن العديد من القضايا الخلافية وتداعياتها العالمية بدءا من التجارة وصولا إلى إيران وتايوان. وقال ترامب ستكون العلاقة بين الصين والولايات المتحدة أفضل من أي وقت مضى. أوقفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عملية نشر أكثر من 4,000 جندي من لواء قتالي في أوروبا وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية أمس في خطوة أثارت مفاجأة لدى بعض المسؤولين العسكريين. حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط حتى عام 2027 ينذر بخطر دخول الاقتصاد العالمي في ركود تقني. أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم بيانا لإنذار السكان لإخلاء 8 بلدات وقرى في منطقتي سهل البقاع وجنوب لبنان قبل ضربات محتملة. ويأتي هذا الإنذار بعد أن كان الجيش الإسرائيلي قد شن قصفا مدفعيا عنيفا فجر اليوم استهدف منطقة مجرى نهر الليطاني في القطاع الشرقي. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم إن روسيا أطلقت أكثر من 1560 مسيرة على بلاده منذ منتصف ليل الأمس، فيما اعتبر الهجوم الروسي الأعنف على أوكرانيا منذ بداية الحرب. ذكر مكتب إدارة الكوارث والإغاثة في ولاية أوتار برادش الهندية اليوم إن ما يقرب من 90 شخصا لقوا حتفهم جراء عاصفة عنيفة ضربت الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند مصحوبة بأمطار. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
3: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب
4: عجيب عجيب.
3: يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر،
4: الليل لا زال عابر.
2: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: الخليج.
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27-39، المنامة 27-33، الدوحة 28-40. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29-40، أما الكويت 28-37، وأخيرا الرياض 25-39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العالم.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: كل ما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق على مك القلوب. انت اللي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا البر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قمى شمس تحية للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

الأغاني الخليجية على دانة الأذين. جوجوكم

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: الخليجية 1009.
2: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا، مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
3: في أي وقت وأي مكان، تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.
1: حتى

0: شو يصير يوم كل واحد في الفرقة يقول أنا المايسترو؟ جاهزين للضحك من القلب؟ مسرحية المايسترو مع طارق العلي، قصة فرقة موسيقية بس بدون سيطرة، مواقف مجنونة، شخصيات مختلفة والضحك متواصل. 15 و16 مايو في دبي أوبرا. احجز الحين عبر بلاتينوم ليست ولا تقول ما خبرناك. الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: اجلس واسمع جلسات على دانة الأثير.
2: مش

0: لك لا حاجاك اللي اسمعها
1: أحلى طرب
0: ألقى مثلك لا نظرني
2: عيونك آخر أمالي
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم
4: أتراها بكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: يا هل الشعر، الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق أمانيها وعبر عن أمالي، تستثير العاطفة فكري وفكري يستثيره، يا كثر مالي ولكن الشعر هو راسها مالي. يا هل الشعر، الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق أمانيه وعبر عن أمالي، تستثير العاطفة فكري وفكري يستثيره، يا كثر مالي ولكن الشعر هو راسه مالي. وأنا شاعر يجذبه ريح المطر في كل ديرة، يتبسم للمطر لو خاطره ماهوب سالي، ورغم فضل الله علي اللي ما هو يحصى بخيره، واجتهادي للطموحات الكبيرة واحتمالي، إنما أبقى بشر تشغلني أمور كثيرة، مشغله عقلي وحاسيسي وخفاقي وبالي. يا هل المقناص عزوني ترى نفسي أسيرة، للحزن والناس تحزن فول الدنيا وتالي، فاقد طيرين من ندر صواريم الجزيرة، والحقيقة كني إلا فاقد خيرة عيالي، الشميمي مات وأول دمعتي عزت لخيرة، واعتقدت إن الحزن وقف ولكن ما طرالي، لين ودعت الخوي في قصة الحزن المثيرة، قصة من واقع ثابت وكانها من خيالي، كثر ما بين الشميمي والخوي رفقها وجيرة، كان بين اثنينهم عهد من أيام خوالي، كل واحد يخبر الثاني بنبرتها الكسيرة، كان جاك الموت لا ترحل وتترك لي لحالي، ما دريت إن الزمن مثل الرحاها المستديرة، لين قفت بالشميمي والخوي سود الليالي، ومن يلوم الحزن فالصقار لا من مات طيره، يفقد الصقار طير وكان فاقد شخص غالي.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
1: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
0: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
2: أهلا بك في صيف رائع مع سويست، تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 أشهر. انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل إلى 34,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وتظليل مجاني وعقد خدمة ل3 سنوات وعروض صيفية حصرية في صالاتنا. زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست. سويست حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط.

0: صمت بلا صورة.
1: تعمل هيئة معا على تفعيل هذا الدور من خلال مبادرات نوعية تعزز تماسك الأسرة وتدعم استقرارها وتمكنها من أن تكون شريكا فاعلا في التنمية المجتمعية، ويشمل ذلك برامج تدعم الأسر المنتجة في تطوير قدراتها وتوسيع أثرها الاجتماعي والاقتصادي.
2: مشروع المسح المائي هو أول تجربة من نوعها في الشرق الأوسط لمسح القنوات والممرات المائية باستخدام تقنية الموبايل مابينج. تم استخدام جهاز لايكا تي آر كي وتثبيته على قارب مخصص لهذا النوع من المسح.
3: أكدت مدارس حكومية في دبي أن الطالب المتميز لم يعد يقاس فقط بتفوقه الأكاديمي، بل بقدرته على تمثيل مدرسته بسلوك حضاري يعكس قيم المجتمع الإماراتي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أعلن سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد المكتوم للعلوم الطبية والتربوية عن إطلاق مبادرة لتكريم أسر الطلبة الإماراتيين الفائزين بجائزة الطالب المتميز تقديرا لدور الأسرة في صناعة التفوق وبناء جيل مبدع. جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين في دورة الجوائز التربوية لعام 2025. هذا وأكد سموه أن المؤسسة تواصل ترسيخ ثقافة التميز التعليمي ودعم النماذج المبدعة في الميدان التربوي. بحثت موانئ دبي العالمية والهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية تسريع تنفيذ مشروع تطوير ميناء طرطوس، وتشكل خطط التطوير جزءا من اتفاقية امتياز مدتها 30 عاما وقعت في يوليو عام 2025 مع الحكومة السورية، تلتزم دي بي وورد بموجبها باستثمار 800 مليون دولار أمريكي لتطوير البنية التحتية للميناء وتوسيع طاقاته الاستيعابية وأيضا تحديث أنظمة مناولة البضائع إلى جانب إدخال حلول تشغيلية ورقمية متقدمة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الصيني شي جين بينغ اليوم إن هذه القوتين سيكون لهما مستقبل رائع. جاء ذلك خلال اجتماعهما لإجراء محادثات في بكين بشأن العديد من القضايا الخلافية وتداعياتها العالمية بدءا من التجارة وصولا إلى إيران وتايوان. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستكون العلاقة بين الصين والولايات المتحدة أفضل من أي وقت مضى. أوقفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عملية نشر أكثر من 4000 جندي من لواء قتالي في أوروبا وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية يوم أمس، في خطوة أثارت مفاجأة لدى بعض المسؤولين العسكريين. حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط حتى عام 2027 ينذر بخطر دخول الاقتصاد العالمي في ركود تقني. أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم بياناً لإنذار السكان لإخلاء 8 بلدات وقرى في منطقتي سهل البقاع وجنوب لبنان قبل ضربات محتملة، ويأتي هذا الإنذار بعد أن كان الجيش الإسرائيلي قد شن قصفاً مدفعياً عنيفاً فجر اليوم استهدف منطقة مجرى نهر الليطاني في القطاع الشرقي. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم إن روسيا أطلقت أكثر من 1560 مسيرة على بلاده منذ منتصف ليل أمس، وهذا الهجوم الروسي هو الأعنف على أوكرانيا منذ بداية الحرب. ذكر مكتب إدارة الكوارث والإغاثة في ولاية أوتار برادش الهندية اليوم إن ما يقرب من 90 شخصا لقوا حتفهم جراء عاصفة عنيفة ضربت الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند مصحوبة بأمطار. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
3: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العاليه أعتليها.
4: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
5: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض، تأثير والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوال. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود وإرادة.
2: وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
6: هذا إمام الطموحات، الأمامية، وبالغ المستحيل، وصانع الفارق.
4: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
3: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
2: ولنردد شعرا وفعلا،
5: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
4: نفديك بالأرواح يا وطن،
2: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: هو الخليج
1: على الخليجية.
2: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 39، المنامة 27 33، الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 40، أما الكويت 28 37، وأخيرا الرياض 25 39.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: ويجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار على الخليجية. على الخليجية. أشعار. أشعار. على الخليجية. كم قلت أحبك قال وايد يحبون، وآخر محطات المحبة النهاية، ثم قلت والله بالذي خالق الكون إني اعتبرتك كل يوم البداية، ثم قال أدري بس ما شي مضمون، قلت الأمل بالله ثم بقايا، قلت الأمل بالله ثم بقايا، قال الدليل وقلت في القلب مخزون، أربع حروفك فتح رمز الحماية، شوف العشق واضح وفاضح ومينون، جيتك أنا كلي وقلبي معايا، أنا الوفي اللي فلا يمكن يخون، وأنت الفرح اللي بيمسح شقايا، وأنت الفرح اللي بيمسح شقايا. قلت العفو من الناس ودهم يدشون الحب، الحب ولا الصحبة أنت الكفاية، ماني سبيل شعور للي يمرون، إحساسي الغالي انكتب لك رواية، سبحان من ميزك عن كل مزيون، وخلاك ما بين الخوندات آية،
1: وخلاك ما بين الخوندات آية،
0: لا تكثف الباسك ترى تشوف العيون، الزين بين لو تغطى بعباية، الزين بين لو تغطى بعباية.
2: أشعار.
3: أشعار
2: على الخليجية.
4: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
2: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
5: تعاونية الاتحاد دو، جزيرة ياس أبو ظبي، والمستشفى الأمريكي دبي.
6: وفر المال واربح سيارة مع انترتينر، اشتر تطبيق الإمارات اليوم وستدخل تلقائيا في السحب للفوز بسيارة جيتور تي تو لكجري، استمتع بآلاف العروض، اشتري واحدا واحصل على الثاني مجانا في المطاعم والمنتجعات الصحية والفنادق والمزيد، كل ذلك بينما تقترب من سيارتك الجديدة، وفر على الأشياء التي تحبها وقد تنطلق بسيارتك بأناقة، حمل التطبيق اليوم برعاية جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إيليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
5: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة، من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي، سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية. أنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي. أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقه.

نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يحمي بيته عرضه، وهذا عرضه، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: بودكاست استكانة. سعادة مروان لطفي.
1: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
0: السيد ممدوح خير الله.
2: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
0: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
3: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يراع من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
0: محمد عبد المجيد صديقي.
4: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40,000 ساعة في السنة.
0: سعادة الدكتور منصور العوار.
5: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
0: سعادة مشعل جلفار.
6: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
7: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم. بودكاست استكانة.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل أقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: في شهر مايو تعود سلسلة مع غروب الشمس 2026 إلى جزيرة الحديريات، سواء كنت من محبي الجري أو السباحة أو ركوب الدراجة أو التزلج، بانتظارك أمسية مليئة بالطاقة لك ولعائلتك وأصدقائك ومناسبة لجميع الأعمار والقدرات. انضم إلينا في عطلتين مميزتين التاسع والعاشر والسادس عشر والسابع عشر من مايو، من التحدي وكسر الأرقام إلى الاستمتاع بالأجواء الرائعة، كل هذا بانتظارك في سلسلة مع غروب الشمس 2026. للمزيد من المعلومات زر hdriatisland.ae.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يسوقني المداعب الشعر سايق، واللي تساعدني عليه القريحة، والشعر للتاريخ مثل الوثائق، والكاتمة على العلوم الصحيحة، ما هي بتتعبني صعوب الطرايق، أجيد ترتيب الحروف الفصيحة، لو كل بيت يهزني في دقايق، جرحت شعار الظنون القبيحة، لكن روقها إذا كنت رايق، واستخطب اللي نادراته مليحة، واللي ما عنده كتف للحلم الطايق، يصبر على جور السنين الشحيحة، يزرع أمل بين الضروع الدقايق، وأهل الأمل قلوبهم مستريحة، لو بينه وبين الطموحات عايق، يحاول بجهد العزيمة يزيحة، لقيت لي ضايق يسولف لضايق، وعطاه من بين النصايح نصيحة، لطاح قدرك من عيون الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة، ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية. 1-0

0: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو، لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.
1: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
2: ثواني، شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
3: دوت كوليجي.
2: شو؟ انزين، شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
3: دوت كوليجي.
2: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
3: دوت كوليجي.
1: هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
3: دوت كوليجي.
1: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
3: I don't have an answer for that.
4: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
5: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لـ 9 المساء
4: بالتعاون مع سنتر بوينت.
3: Is there something else I can help with?
0: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.
6: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
0: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
6: واحد. القبائل برايم رح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
0: لازم أضيف شيء على القائمة.
6: شو؟
0: حذاء مريح.
6: القبائل برايم في 15 مايو، سيتي لاند مول، دبي.

0: صمت بلا صورة.
1: تعمل هيئة معاً على تفعيل هذا الدور من خلال مبادرات نوعية تعزز تماسك الأسرة وتدعم استقرارها وتمكنها من أن تكون شريكاً فاعلاً في التنمية المجتمعية، ويشمل ذلك برامج تدعم الأسر المنتجة في تطوير قدراتها وتوسيع أثرها الاجتماعي والاقتصادي.
2: مشروع المسح المائي هو أول تجربة من نوعها في الشرق الأوسط لمسح القنوات والممرات المائية باستخدام تقنية الموبايل مابينج. تم استخدام جهاز لايكا TRK وتثبيته على قارب مخصص لهذا النوع من المسح.
3: أكدت مدارس حكومية في دبي أن الطالب المتميز لم يعد يقاس فقط بتفوقه الأكاديمي، بل بقدرته على تمثيل مدرسته بسلوك حضاري يعكس قيم المجتمع الإماراتي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة خلال اتصال هاتفي، بحث العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون بين البلدين خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية. كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي والجهود المبذولة بشأنها. قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية. قال سموه: في 14 مايو 2022 تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مقاليد الحكم ورئاسة الدولة، ليصبح ذلك التاريخ لحظة فاصلة في تاريخ الإمارات، ويكون حكمه تجديدا لعهد راسخ ووفاء لمسيرة وطنية مستمرة وامتدادا أصيلا لإرث عريق. أعلن سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد المكتوم للعلوم الطبية والتربوية عن إطلاق مبادرة لتكريم أسر الطلبة الإماراتيين الفائزين بجائزة الطالب المتميز، تقديرا لدور الأسرة في صناعة التفوق وبناء جيل مبدع. جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين في دورة الجوائز التربوية لعام 2025. هذا وأكد سموه أن المؤسسة تواصل ترسيخ ثقافة التميز التعليمي ودعم النماذج المبدعة في الميدان التربوي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الصيني شي جين بينغ اليوم إن هذه القوتين سيكون لهما مستقبل رائع، وجاء ذلك خلال اجتماعهما لإجراء محادثات في بكين بشأن العديد من القضايا الخلافية وتداعياتها العالمية بدءا من التجارة وصولا إلى إيران وتايوان. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: ستكون العلاقة بين الصين والولايات المتحدة أفضل من أي وقت مضى. أوقفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عملية نشر أكثر من 4000 جندي من لواء قتالي في أوروبا، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية يوم أمس، في خطوة أثارت مفاجأة لدى بعض المسؤولين العسكريين. أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم بيانا لإنذار السكان لإخلاء 8 بلدات وقرى في منطقتي سهل البقاع وجنوب لبنان قبل ضربات محتملة. ويأتي هذا الإنذار بعد أن كان الجيش الإسرائيلي قد شن قصفا مدفعيا عنيفا فجر اليوم استهدف منطقة مجرى نهر الليطاني في القطاع الشرقي. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم إن روسيا أطلقت أكثر من 1560 مسيرة على بلاده منذ منتصف ليل أمس، وهذا الهجوم الروسي هو الأعنف على أوكرانيا منذ بداية الحرب. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الجولة. جوجوكم.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io. 1-0-0-0

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم ومساءكم مستمعين الأعزاء بكل خير. لقاء جديد يجمعنا، ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1009 في هذا اللقاء ليتواصل معكم حتى الساعة ما قبل الرابعة بقليل، وأيضا من خلال تواصلكم في هذا اليوم إن شاء الله بنكون في مجموعة من موضوعاتنا الصحية الأسرية، وكذلك أيضا وقفة مع شركائنا، جوائزنا اللي أيضا نقدمها لمستمعينا والمشاركين من خلال لقائنا في هذا اليوم. ولذلك اكتبوا لي اسماءكم الثلاثية من خلال مسجاتكم للدخول إلى سحب مسابقتنا من خلال تواصلكم في هذا اليوم إن شاء الله في جائزتنا، وكذلك أيضا من خلال لقائنا في هذا المساء. وقفتنا الأولى اليوم ومن خلال تواصل مستمعينا مع أشياء تجدد طاقتك وتعطيك المزيد من النشاط، ما هو أكثر شيء يعني مهما كان لديك شيء من الكسل أو الخمول، ولكن إذا حصل هذا الشيء فبالتالي يعني جدد طاقتك، تحس بحيوية، تحس بسعادة، وتحس بانطلاق للحياة. فما هو أكثر شيء يساهم في هذا الأمر في حياتك؟ أكثر شيء يساهم بأن يعطيك الحيوية، تجديد في يومك، الابتسام، الإشراق، القدرة على أن تبدأ يوم جديد بكل سعادة. مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات، وعلى الخليجية على 1009. أعود إلى مسجاتكم. وعبير، مساء الخير دكتور عبير، تقول في حكمة اليوم هي أشياء تعطى ولا تطلب، عفوية الحديث، اهتمام الأحبة، ووفاء الأصدقاء. شكرا لتعبير، وإن شاء الله يوم سعيد، وكل المستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم أيضا. أمل، وعليكم السلام والرحمة يا أمل، مساء الخير ونور السرور والكثير من التوفيق، اللهم أمين. شكرا لك يا أمل وكل المستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم عن طريق 4000. إذن شيء يجدد طاقتك ويمنحك المزيد من النشاط والحيوية، مع اسمائكم على 4000.

0: متواصلين من خلال مسجات مستمعين ومن خلال تواصلكم على 4000 اتصالات وعلى الخليجية على 1009، ومن خلال تواصلكم لازل تسأل. هناك أشياء يعني مهما كنت تشعر بالتعب حتى لو بالملل بالروتين تأتي وتغير كل شيء من حولك، شيء يمنحك النشاط والحيوية. يمكن من الممارسات الحياتية اليومية أحيانا في بعض الأشياء اللي ممكن يسويها الإنسان، الرياضة، الذهاب إلى المول، لقاء أصدقاء، شيء معين أنت تجد بأنه فعلا يعني منحك شيء من الطاقة والحيوية، وكذلك أيضا الإقبال بإيجابية على بداية يوم جديد. مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية على 1009، وترى مسجاتكم ونشوف يا ترى من مستمعينا سيخبرنا اليوم عن واحد من أكثر الأشياء اللي فعلا تعطيك هذه الطاقة وهذه الحيوية الكبيرة. اكتبوا لي اسمائكم مع مسجاتكم للدخول إلى سحب مسابقتنا في هذا المساء. ويا مساء الخير والسعادة من الخليجية 1009.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27-39، المنامة 27-33، الدوحة 28-40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29-40، أما الكويت 28-37، وأخيرا الرياض 25-39.
1: هو الخليج على الخليجية.
3: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيهن واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب، من يرد صوت وحضوري غياب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
4: الجو جوكم.

0: إدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. أهلا بك في صيف رائع مع سويست، تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 أشهر. انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل إلى 34,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وتظليل مجاني وعقد خدمة ل3 سنوات وعروض صيفية حصرية في صالاتنا. زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست. سويست حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: صورة اليوم بالشكل الذي يمكن من خلالها أن يشعر الإنسان بالمزيد من النشاط خلال اليوم. أول هذه الأشياء هي أن يتحرك الإنسان أكثر فأكثر، لأن التمارين الهوائية مهمة. ليش؟ لأنها تحسن من أداء القلب والأوعية الدموية، وهذا بدوره يساعد الجسم على نقل الدم الذي يحتوي على الأكسجين بشكل أكثر فعالية، وفي النهاية يشعر الإنسان بمزيد من النشاط وتصبح أعمال اليوم أكثر سهولة. شرب الكثير من السوائل، لأن كلما يعني تعرض الجسد للجفاف فبالتالي يمكن أن يشعر بقلة النشاط وحتى بالصداع. وتشير إحدى الدراسات إلى أن الإقلال من شرب السوائل يؤدي إلى حدوث الجفاف، والجفاف يؤدي فعلا إلى الشعور بالإرهاق، ولكن البشر عادة لا يلاحظون مع تقدمهم في السن إشارات الجفاف في أجسامهم. تناول الطعام الصحي، لأن تراجع الشهية هي المسائل التي يمكن أن يواجهها أي منا، فمن المهم تناول الطعام الذي يحتوي على العناصر المفيدة للجسم والقادرة على إمداده بالطاقة. ووفقا لهذه النصيحة، ينبغي أن تحتوي كل وجبة على خليط من العناصر الغذائية مثل الكربوهيدرات، الحبوب الكاملة، البروتينات، وتقليل الدهون واستبدالها بالدهون الصحية. يقول الخبراء أن احتواء الوجبة على 2 من العناصر المغذية الكبيرة يساعد في إبطاء عملية الهضم والامتصاص. أن تسير تحت أشعة الشمس صباحا، ينصح الخبراء بأن يعرض الإنسان نفسه لأشعة الشمس في أسرع وقت ممكن بعد الاستيقاظ مباشرة. ليش؟ لأن هذه الأشعة تزود الجسم بالطاقة طوال اليوم، وفي هذا الإطار يمكن للشخص أن يسير في الصباح تحت أشعة الشمس، أو يفتح الستائر ويتعرض لأشعة الشمس في المنزل، وبالتالي هي أيضا مسألة مهمة. من المسائل المهمة التي تؤدي إلى نشاط كبير هو النوم والاستيقاظ في نفس الوقت، يعني دائما الخلود للنوم والاستيقاظ منه في نفس الوقت يوميا مهم جدا على الصعيد طاقة الجسم. وبحسب الخبراء يساعد هذا الأمر في تنظيم ساعة الجسد البيولوجية وتنظيم مستويات الطاقة فيه، وبالتالي هذه العناصر هي التي يمكن أن تساهم في أن يكون الإنسان أكثر صحة، أكثر حيوية، ويجدد النشاط بشكل دائم ويشعر دائما بهذا النشاط خلال مختلف أيام الأسبوع. متواصلين وعلى الخليجية على 1-0-0-9.
2: الخليجية الإماراتية.
3: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
4: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
3: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: شو يصير يوم كل واحد في الفرقة يقول أنا المايسترو؟ جاهزين للضحك من القلب؟ مسرحية المايسترو مع طارق العلي، قصة فرقة موسيقية بس بدون سيطرة، مواقف مجنونة، شخصيات مختلفة والضحك متواصل. 15 و16 مايو في دبي أوبرا، احجز الحين عبر بلاتينوم ليست ولا تقول ما خبرناك. الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
2: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae، تطبق شروط والأحكام. end، دائما في أكثر.
2: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: متواصلين وعلى الخليجية. على 1-0-0-9.

0: Events.
1: Events.
2: إذن بيج داي أوت ومن خلال الخليجية 1009 تدعوكم لبيج داي أوت في 23 من الشهر الحالي في جزيرة ياس. أكثر من 7000 مشارك من مختلف إذاعات ARN ومن خلال الخليجية 1009. نرحب أيضا بمستمعين مختلف إمارات الدولة، وما عليكم سوى الدخول إلى موقع الخليجية 1009.ae على الصفحة الرئيسية، هناك الرابط الخاص بطبعا المشاركة، سجل اسمك وإن شاء الله تكونوا من الفائزين. عندنا حاليا يعني نشوف على السيستم عندي تقريبا مئات المشاركين، وحتى وأنا أتكلم يعني طبعا عندنا زملائنا يتم الاختيار من الأسماء بقرعة خلال كل ساعة تقريبا، ويعني تقريبا عندنا حاليا خلال هذا اليوم تقريبا 300 مستمع يعني تم تسجيل أسماءهم، وإن شاء الله المزيد أيضا خلال الساعات القادمة. ما عليكم سوى كتابة 1009.ae الويب سايت وتسجيل أسماءكم، وإن شاء الله تكونوا من الفائزين في يوم رائع ومميز يجمعنا بمستمعينا في 23 من مايو في جزيرة ياس. متواصلين على الخليجية على 1009.
3: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
4: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
3: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: يتيم فاقد شوفة أمه من السنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. تنزل دموعه من لحون المغنين، وهل اللحون من السعادة تغني؟ قالوا وتمنى، قال بشوف الاثنين، كانه يفيد الميتين التمني. يا كامل الأوصاف يا نادر الزين، هذا شعوري كل ما غبت عني، كيف أتقبل تعزية بعدك الشين، وأشوف عذالي تجيك وتهني. دام الهجر والشوق والحزن قاسين، ليتك علينا يا حبيبي اتحني. يكفيك فني عن فنون المحبين، كم مرة استطربت والفن فني. كنت أتأنى من فراقك معي لين، طولت بفراقك ومات التأني. وكان الخطأ منك مسامحك هالحين، وكان الخطأ مني وش تريد مني؟
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: واحد
4: صفر
3: صفر

0: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: صمت بلا صورة.
1: تعمل هيئة معاً على تفعيل هذا الدور من خلال مبادرات نوعية تعزز تماسك الأسرة وتدعم استقرارها وتمكنها من أن تكون شريكاً فاعلاً في التنمية المجتمعية، ويشمل ذلك برامج تدعم الأسر المنتجة في تطوير قدراتها وتوسيع أثرها الاجتماعي والاقتصادي.
2: مشروع المسح المائي هو أول تجربة من نوعها في الشرق الأوسط لمسح القنوات والممرات المائية باستخدام تقنية الموبايل مابينج. تم استخدام جهاز لايكا تي آر كي وتثبيته على قارب مخصص لهذا النوع من المسح.
3: أكدت مدارس حكومية في دبي أن الطالب المتميز لم يعد يقاس فقط بتفوقه الأكاديمي، بل بقدرته على تمثيل مدرسته بسلوك حضاري يعكس قيم المجتمع الإماراتي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: رئيس الدولة والرئيس السوري يبحثان هاتفيا علاقات التعاون بين البلدين والتطورات في المنطقة. مكتوم بن محمد: برؤية رئيس الدولة تزدهر البلاد وتنمو مكتسبات الاتحاد. الفجيرة: الدخان في منطقة الصناعات البترولية ناتج عن أعمال صيانة دورية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
3: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم أولويات التنمية في البلدين ومصالحهما المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي والجهود المبذولة بشأنها. أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنه في 14 من مايو 2022 تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مقاليد الحكم ورئاسة الدولة، ليصبح ذلك التاريخ لحظة فاصلة في تاريخ الإمارات. حيث قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: في 14 من مايو 2022 تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مقاليد الحكم ورئاسة الدولة، ليصبح ذلك التاريخ لحظة فاصلة في تاريخ الإمارات، ويكون حكمه تجديدا لعهد راسخ ووفاء لمسيرة وطنية مستمرة وامتدادا أصيلا لإرث عريق. وأضاف سموه: برؤيته تزدهر البلاد وتنمو مكتسبات الاتحاد، وتحت رايته تمضي الإمارات بثقة نحو المستقبل وتكتب فصولها القادمة بلغة العز والأمجاد. أعلن سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد المكتوم للعلوم الطبية والتربوية عن إطلاق مبادرة لتكريم أسر الطلبة الإماراتيين الفائزين بجائزة الطالب المتميز تقديرا لدور الأسرة في صناعة التفوق وبناء جيل مبدع. جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين في دورة الجوائز التربوية لعام 2025. وأكد سمو الشيخ راشد بن حمدان أن المؤسسة تواصل ترسيخ ثقافة التميز التعليمي ودعم النماذج المبدعة في الميدان التربوي، مشيرا إلى أن الدورة الحالية شهدت تكريم 71 فائزا ضمن مختلف فئات الجوائز التربوية المحلية والخليجية والدولية. أكد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أن الدخان الذي شوهد في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية اليوم هو نتيجة حريق عرضي ناجم عن أعمال صيانة دورية للأنابيب، وقد بشرت فرق الدفاع المدني بالفجيرة على الفور بالتعامل مع الحدث والسيطرة عليه، وأهابت الجهات المختصة بالجمهور الكريم عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط. في إنجاز جديد للمرأة الإماراتية، تم اختيار الدكتورة بشرى البلوشي من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث لتكون الممثل الوحيد عن منطقة الشرق الأوسط ضمن نخبة عالمية مختارة تشارك في مبادرة المخاطر الرقمية الحرجة الهادفة إلى حماية المجتمعات حول العالم رقمياً والحفاظ على الأنظمة الحيوية العابرة للحدود. بهذا الخصوص تحدثت لمركز أخبار ARN دكتورة بشرى البلوشي مدير إدارة تنفيذ الحوكمة وإدارة المخاطر في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
4: المباركة كانت مفاجأة، ويمكن أنا آخر وحدة عرفت بالخبر يعني من طارت الطيارة من جنيف عقب أسبوع كامل من الإنجازات والله الحمد. وصلت المباركة بعد نص ساعة وساعة يبدأ يشتغل النتورك في الطيارة، مجرد ما شغلت الإنترنت بديت أشوف المسجات اللي توصلني بالتبريكات اللي جاية سواء كانت من أسرتي أو من زملائي في العمل. قريت المباركة، كان شعور لا يوصف. راجعة من أسبوع كامل كان مليء الحمد لله بالإنجازات، التمثيل الوطني والدولي، الفخر اللي كنا نشوفه في عيون الناس الموجودين في المنظمات الدولية هذه، وينتهي هذا كله بمباركة كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد. أتوقع أنه يعني إنجاز كبير، فخر لي، ثقة القيادة فينا، يحملنا مسؤولية كثيرة صراحة، وأنا دائما أقول هو تكليف قبل الله أنه يكون تشريف، أن هذه الدولة وهذه القيادة تستاهل أن نعطيهم دائما الأفضل، تستاهل دولة الإمارات دائما تكون في المراتب الأولى، تستاهل أن نرفع اسمها في كافة المحافل الدولية. والله إن شاء الله يقدرنا بهذه المسؤولية العظيمة اللي نعطت لنا.
3: نبقى في الإمارات، حيث أعلنت مدينة إكسبو دبي عن فتح أبواب تجربة رؤية دبي ومتحف إكسبو 2020 مجاناً أمام الزوار من 16 حتى 18 من مايو الجاري بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف الذي يقام هذا العام تحت شعار المتاحف توحد عالماً منقسماً. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN علياء العلي نائب رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي.
5: احتفالاً باليوم العالمي للمتاحف، تفتح مدينة إكسبو دبي أبواب وجهة رؤية دبي ومتحف إكسبو 2020 دبي مجاناً للجمهور من 16 إلى 18 من مايو. ندعو الجميع لخوض رحلة ملهمة في رؤية دبي، التجربة التي تروي حكاية دبي وتسلط الضوء على القيم الإماراتية الأصيلة وروح الانتماء والفخر التي شكلت نهضة دبي. كما يستقبل متحف إكسبو 2020 دبي الزوار مجاناً لاسترجاع قصة وإرث إكسبو 2020 والاحتفاء بروح التعاون والإبداع التي جمعت العالم في دبي، فيما تفتح تيرة أبوابها بتذكرة مخفضة تبلغ 20 درهماً فقط لتقدم تجربة تفاعلية ملهمة تدعو الزوار لاستكشاف الطبيعة. نتطلع لاستقبال ضيوفنا على مدار 3 أيام من الثقافة والمعرفة والتجارب الملهمة في مدينة إكسبو دبي.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: ختام نشرتنا بهذا الخبر، حيث ذكر بيان صادر عن البيت الأبيض بشأن القمة التي عقدت اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ أنهما اتفقا خلال اجتماع في بكين على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا لضمان التدفق الحر لإمدادات الطاقة. نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد، ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
8: خليكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
9: الخليجية.

0: هوليفار
1: هوليفار
2: على الخليجية.
3: اليوم عنوان حلقتنا كيف تجعل حياتك، وكنا نتكلم كيف تجعل حياتك فيها الكثير من النشاط والحيوية والاشتراق والإقبال على الحياة. والآن ننتقل إلى موضوعنا التالي، وهو بس يعني كيف تجعل حياتك، ولكن ما الذي يجعل حياتك جميلة؟ ما هو شيء الذي يجعلك ترى الحياة جميلة، الدنيا جميلة، العمل جميل؟ شيء معين هو واحد من أسباب، أو خلينا نسمي نقول هو الحافز الكبير الذي يجعل فعلا حياتك في قمة الجمال والروعة. مع اسماكم عن طريق الاسمس على 4000 دول صالات، وعلى الخليجية عود إلى مسجداتكم. عندي عاشة حياة الله، عاشة مساء الخير والنور والسرور، وتقول عاشة تعليقا على يعني على الموضوع السابق، الابتعاد دائما عن الأحزان، عن الناس السلبية، والقرب من الرياضة، من القهوة، من استمتاع بالقهوة والموسيقى شيء مريح جدا، شرب الماء، الابتعاد دائما عن التفكير في الماضي لأن ذلك يفقد الإنسان الشغف للحياة، وكذلك أيضا حب العائلة لأنه فعلا يجعلنا أكثر سعادة، ومشاركة العائلة في حياتك هي مسألة صحية كبيرة، وكذلك أيضا نوع الشريك الصحي الذي تختاره في حياتك مهم جدا حتى تكون سعيد. شكرا لك عاشة. وأيضا أمل تقول شرب الماء مهم جدا مثل ما ذكرت، ومن الأشياء المهمة خلال اليوم. طيب أعود إلى شكرا لكم على مسجاتكم، وأنتقل إلى موضوعنا التالي. شيء يجعل حياتك سعيدة وتقول بأنه واحد من الأشياء التي فعلا هي سبب سعادتك في الحياة، سبب إقبالك على الحياة، سبب من الأسباب التي تجعلك فعلا في قمة السعادة، وتجعلك يعني فعلا تشعر بسعادتك وتشعر بحافز كبير حتى تقدم ما هو أفضل في حياتك. مع اسماكم على 4000.

0: متواصلين من خلال تواصل مستمعين، وأعود إلى مسداتكم من خلال السمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجي على 1009. عندي أمل دول الاستكشاف والبحث، وتقول دائما الامتنان والشكر على كل النعم وكل اللحظات. نركز دائما على النعم في حياتنا، وهذا الشيء يزيد حياتنا سعادة. شكرا لك يا أمل. عاش السويدي، حيث الله اختي عاش، تقول كلمة لعلها خيرة من محفزاتي وتعطيني أمل. كلمة لعلها خيرة من محفزاتي وتعطيني أمل، كلمة جميلة. وفعلا عندما نقول خيرة فعلا، لأن الإنسان دائما عندما يقدم كل ما هو خير فلا يتوقع النتائج اللي تكون كل خير. شكرا للتعاشة. أيضا كذلك عاشة سعدان تقول تفكيري هو الحافز الوحيد، هو سبب سعادتي مع مساعدة الآخرين. تقول برشا يعني وقت مع العائلة يرفع المعنويات والشغف ويعطيك دافع قوي لتحقيق أهدافك. شكرا لك يا عاشة سعدان. أيضا كذلك لكل المتواصلين من خلال مسداتهم عن طريق السمس على 4000 دوات صارت. إذن يمكن أنا لاحظت شيء مهم جدا، اللي هي شخصية الإنسان وشخصية من يتعامل معه هي حافز كبير. طيب من هو أهم شخص إيجابي في حياتك؟ يعني شخص تقول هذا الإنسان شخص إيجابي في حياتي وحافز مهم في تفاصيل يومي. ما أسمعكم للدخول سحب مسابقتنا على 4000 ومن خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجات. إيفنتس إيفنتس أجواء المباراة التي تجمع فريقي العين ودبا، والتي ستكون هذه المباراة في تاريخ 16 من هذا الشهر. واستكشف منطقة الجماهير، استمتع بمهرجان المأكولات المشروبات، وعيش الأجواء الرائعة المحيطة باستاد هزاع بن زايد في العين، إلى جانب تفاصيل الحفل وإضافة إلى هذه المباراة التي سيتم من خلالها تتويج بطل دوري أدنك للمحترفين 2026 من خلال تجربة ترفيهية متكاملة تناسب جميع الأعمار. أجواء الاحتفالات تجتمع في استاد هزاع بن زايد خلال تتويج دوري أدنك للمحترفين 2026 يوم 16 من مايو 2026 عند الساعة 7:30 مساء. وابقى على اطلاع قبل وبعد المباراة من خلال متابعة الحسابات UAE Pro League وكذلك أيضا UAE Pro League على انستغرام للحصول على آخر الأخبار وأبرز اللقطات والمحتوى الحصري، ومن خلال أيضا تحميل التطبيق الرسمي لمتابعة جدول المباريات. نتمنى كذلك أيضا من خلال هذه المباراة، من خلال أيضا حضوركم لهذه المباراة التي فيها الكثير والكثير من التجارب الرائعة والمبادرات المميزة.
1: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
2: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 27-39، المنامة 27-33، الدوحة 28-40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29-40، أما الكويت 28-37، وأخيرا الرياض 25-39.
1: هو الخليج على الخليجية. الخليجية الإماراتية،
3: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يا مذكرات اليوم ما نشبه اليوم، زعلان من نفسي ولاني براضي، تجلس لي الدنيا على البال وتقوم. قضيتها بين الرجا والتغاضي، أحيانا جامل لكن أحيانا ما روب، ما هو على كيفي ولا بافتراضي، اللي عليها أفطر ومن بعدها صوم،

0: ليت في ميل الزمن عدل قاضي عليه قلبي من التباريح محموم وعليه تكبر شرهتي واعترابي
1: أشعار
2: على الخليجية.
3: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
4: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم.

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس،
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70 متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.

إذن من هو أكثر شخص إيجابي في حياتك؟ أكثر الأشخاص إيجابية مع أسماءكم عن طريق السمس على 4000 دول اتصالات، وأيضا من خلال تطبيق الخليجية لرسالة المسجات.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الله يطول في عمره ويحفظ، اللهم آمين، يا عاش سعدان. وتقول بمثل هذا التفكير الراقي، شكرا لك يا عاش. أيضا كذلك عندي أمل، تقول دائما، تقول صديقتي هديل وصديقتي بثينة ثم خواتي، تقول دائما يكونون هم الأشخاص الخيرين في حياتي واللي يحفزوني لما كل ما هو جميل. شكرا لك يا أمل. شيماء، حياك الله يا شيماء، تقول مساء الخير. الشخص الإيجابي في حياتي نفسي طبعا، لأني أشوف أثر الحلو في حياة الناس اللي حولي، هذا شيء جميل. شكرا شيماء راشد، أيضا كذلك لكل مستمعي تواصلوا من خلال مسيداتهم. الفائز اليوم بجائزتنا عاش السويدي. عاش السويدي، ألف مبروك أختي عاش السويدي، وإن شاء الله الحظ الأوفر لبقية مستمعينا أيضا من خلال مختلف برامجنا وفي مختلف مسابقاتنا. أشكركم جدا على مشاركاتكم المميزة، وإن شاء الله دائما حياتكم في تميز وفي إيجابية. ولكن من هو الشخص الإيجابي؟
2: بيتي سعادتي.
1: يمكن هناك مقولة شهيرة اختصرت هذه الكلمة، تقول بأن الإنسان الإيجابي لا تنتهي أفكاره، والإنسان السلبي لا تنتهي آثاره. فبالتالي الإيجابي دائما يركز على إيجاد الحلول والفرص في حياتنا. وإذا أردت أن تعرفه في حياتك، لا يمكن أن تتحدث مع هذا الإنسان في موضوع إلا ويعطيك مجموعة حلول، أو يقول لك أني قرأت عن شيء أو لدي تجربة في الموضوع، ويبحث معك عن حل دون حتى أن تطلب الحل. وبالتالي الإيجابي لا تنتهي أفكاره. ليش؟ لأنه دائما يبحث عن طرق جديدة للتغلب على كل فرص الحياة. فرص الحياة تحتاج من الإنسان أن يتعلم، أن ينمو، أن يكون مبدع، أن يكون متجدد، أن يرى الزوايا الخفية التي تجعل إشراق الحياة أكبر وقدرته على أن يكون منتج فيها أكبر. وبالتالي هذا الأمر هو الذي يجعل الإنسان يركز على الأشخاص الإيجابيين في حياته، وينظر كم من الأشخاص الإيجابيين نشروا التفاؤل، نشروا الطاقة الإيجابية، عززوا الصحة النفسية والجسدية، قللوا في حياة الإنسان ربما التفكير المتردد، وعززوا الحافز الذي ينجز. وبالتالي هؤلاء الأشخاص هم مصدر لدعم الإنسان في حياته، هؤلاء الأشخاص هم مرآة لصدقه في عمله، هؤلاء الأشخاص هم الذين يزيدون السعادة ويزيدون إنتاجية. لأنه لا يوجد إنسان إيجابي إلا وتجد بأنه إيجابي حتى في فريق العمل الذي يعمل فيه. الشخص الإيجابي مبتسم، متفائل، محب للخير لزملائه، محب للخير للعطاء في حياته، محب للخير حتى للمتعامل الذي يتعامل معه، وينظر دائما بالصورة لو كنت مكانه ماذا أتمنى أن أعامل. فبالتالي يحب أن يعامل الناس الإيجابي بمثل ما يتمنى أن يعامل. هذا الشيء يعزز في حياتنا ما يسمى بالصحة النفسية وحتى الجسدية، لأنه عندما تكون مع أشخاص إيجابيين أنت لا تشعر إلا بالاستقرار، بالسعادة، بتحسن حتى الصحة النفسية والجسدية. وجود هؤلاء الأشخاص الإيجابيين في حياتنا يزيد الإنتاجية ويحقق الأهداف. ليش؟ لأن وجودهم فعلا هو حافز حتى تقول فعلا أنا أعمل بمجهود عظيم، بمجهود كبير، بقدر ما أستطيع، بأعلى قدرة، لأنني أعلم أن هناك من ينتظر مني كل خير ولا ينظر إلي إلا بكل خير. هو الشيء الذي يرفع الطاقة الإيجابية وينشر السعادة. الأشخاص الذين يجعلون الحياة أكثر متعة هم أولئك الذين دائما يساعدون في تحويل كل المواقف إلى إيجابية، ينشرون التفاؤل والابتسامة من حولهم، هم داعم كبير جدا لمرونة الحياة. لاحظ هذه الكلمة، أن هناك حياة وهناك مرونة الحياة. ومرونة الحياة هو كيف يمكن للإنسان أن يرى كل صورها الرائعة والمشرقة بالإيجابية التي يتمناها. تقبل القدرة على التعلم في كل يوم هو الذي ينظم الحياة، والشيء الذي ينظم حياتنا بشكل أكبر هو قدرتنا على أن نكون في حياتنا الشخصية، العملية والأسرية أشخاص إيجابيين. الإنسان الإيجابي هو ذلك الإنسان في ذاته إنسان منتج مبدع حتى في عطائه، معطاء في كل تفاصيل يومه، وهذا العطاء يبقى دائما في حياتنا، هو الذي يبني المستقبل، يبني الحاضر ويبني أيضا المستقبل. لذلك ما أجمل أن نكون نحن أيضا وكل من يسمعنا أشخاص إيجابيين في كل تعاملاتنا الحياتية، اليومية، العملية، حتى الاستثمارية، حتى الأسرية.

0: أثرية أيا يكن نوع الحياة التي أنت تعيشها وتركز عليها، وأن تقول نعم سأكون إيجابيا، نعم سأكون منبعا للسعادة في قلوب الآخرين، نعم سأكون ذلك الإنسان الذي له أثر إيجابي. لأن الأشخاص الذين لهم أثر إيجابي ربما يؤثر شخص في شخص، يعني ربما يؤثر إنسان في إنسان آخر، فبالتالي يبقى له بصمة في حياته تقول تعلمت منه الكثير. ولكن الأجمل هو أن تكون لك تلك البصمة التي عليك أن تعلم أنها ربما تؤثر في شخص، وهذا الشخص يؤثر في 10 أشخاص آخرين، والعشرة يؤثر في 100 آخرين، وهلما جرى. فانظر يا ترى هذا التأثير الإيجابي عندما ينتقل من شخص إلى آخر، ربما يؤثر في 10 أشخاص، وربما يؤثر في الملايين.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
2: الخليجية الإماراتية. 1009

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة. سعادة علي بن ثالث.
2: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
1: البروفيسور أحمد الشامسي.
3: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهذه المرضى؟ أو نعم.
1: سعادة جمال بن حويرب.
4: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
1: شريف بشارة.
5: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
1: محمد عبد المجيد صديقي.
6: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
1: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
1: كابتن طيار خلفان المزروعي.
8: فهمي أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
1: سعادة مشعل جلفار.
9: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة 1-0-0-9.
0: دانت الأفافية.
1: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية. بكل سرية وخصوصية.
0: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
1: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
10: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
11: تعاونية الاتحاد دو، جزيرة ياس أبو ظبي، والمستشفى الأمريكي دبي.
12: وفر المال واربح سيارة مع انترتينر. اشتر تطبيق الإمارات اليوم وستدخل تلقائيا في السحب للفوز بسيارة جيتور تيتو لكجري. استمتع بآلاف العروض، اشتري واحدا واحصل على الثاني مجانا في المطاعم والمنتجعات الصحية والفنادق والمزيد، كل ذلك بينما تقترب من سيارتك الجديدة. وفر على الأشياء التي تحبها وقد تنطلق بسيارتك بأناقة. حمل التطبيق اليوم برعاية جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إيليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: الخليجية 1-0-0-9.
13: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.
14: حتى

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en، دائما في اكثر.
1: اهلا بك في صيف رائع مع سويست. تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 اشهر. انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل الى 34,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وتظليل مجاني، وعقد خدمة ل3 سنوات وعروض صيفية حصرية في صالاتنا. زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست. سويست، حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط.
3: فخورين إن جزء من بيوتكم وراح تعيشونها كل يوم. كوكر، صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد أو غازي، ولا تشلونها من الماي والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة، خلوها أسهل مع كوكر. حياكم الله في صالة كوكر بدبي، أو اكتشفوا الفرق على كوكر.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: تعمل هيئة معا على تفعيل هذا الدور من خلال مبادرات نوعية تعزز تماسك الأسرة وتدعم استقرارها وتمكنها من أن تكون شريكاً فاعلاً في التنمية المجتمعية، ويشمل ذلك برامج تدعم الأسر المنتجة في تطوير قدراتها وتوسيع أثرها الاجتماعي والاقتصادي.
2: مشروع المسح المائي هو أول تجربة من نوعها في الشرق الأوسط لمسح القنوات والممرات المائية باستخدام تقنية الموبايل مابينج. تم استخدام جهاز لايكا تي آر كي وتثبيته على قارب مخصص لهذا النوع من المسح.
3: أكدت مدارس حكومية في دبي أن الطالب المتميز لم يعد يقاس فقط بتفوقه الأكاديمي، بل بقدرته على تمثيل مدرسته بسلوك حضاري يعكس قيم المجتمع الإماراتي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية. كما تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي والجهود المبذولة بشأنها. كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي ملويكو سباجيك رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو الجبل الأسود الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، وبحث الجانبان خلال اللقاء مختلف مسارات التعاون بين البلدين واستعرضا عددا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وجدد معالي رئيس وزراء مونتينيغرو إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات. قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، قال سموه في 14 من مايو 2022 تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مقاليد الحكم ورئاسة الدولة، ليصبح ذلك التاريخ لحظة فاصلة في تاريخ الإمارات ويكون حكمه تجديدا لعهد راسخ ووفاء لمسيرة وطنية مستمرة وامتدادا أصيلا لإرث عريق. وأضاف سموه برؤيته تزدهر البلاد وتنمو مكتسبات الاتحاد، وتحت رايته تمضي الإمارات بثقة نحو المستقبل وتكتب فصولها القادمة بلغة العز والأمجاد. أكد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أن الدخان الذي شوهد في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية اليوم هو نتيجة حريق عرضي ناجم عن أعمال صيانة دورية للأنابيب، وقد باشرت فرق الدفاع المدني بالفجيرة على الفور بالتعامل مع الحدث والسيطرة عليه، وأهابت الجهات المختصة بالجمهور الكريم عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الصيني شي جين بينغ اليوم إن هذه القوتين سيكون لهما مستقبل رائع. جاء ذلك خلال اجتماعهما لإجراء محادثات في بكين بشأن العديد من القضايا الخلافية وتداعياتها العالمية بدءا من التجارة وصولا إلى إيران وتايوان. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستكون العلاقة بين الصين والولايات المتحدة أفضل من أي وقت مضى. أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم بياناً لإنذار السكان لإخلاء 8 بلدات وقرى في منطقتي سهل البقاع وجنوب لبنان قبل ضربات محتملة. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: إدانة الأثير. 1-0-0-9 الخليجية.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية.
2: مساكم خير وسعادة وتحية لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات ومن خلال شورت كات. يسعدني أكون برفقتكم أنا مريم الجسمي لمدة ساعتين وناخذكم إلى أجواء وفعاليات وكذلك أنشطة مليئة بالحماس وكذلك التفاعل لكل أفراد العائلة. خلونا نبدأ بالمبادرة أو خلنا نقول هذه الحملة الرائعة اللي تقدم من جزيرة ياس ومع إذاعة الخليجية وشبكة الإذاعة العربية. Big Day Out من ARN يرجع لكم رسميا في جزيرة ياس تاريخ 23 من هذا الشهر. وهذا العام بطريقة مختلفة بطريقة مميزة نحتفل بكل إمارة من إمارات الدولة. نجمع المستمعين من كل إمارات الدولة من أبوظبي إلين الفجيرة في احتفال وطني ضخم. هناك 7000 تذكرة للمدن الترفيهية متاحة، منها 1000 تذكرة مخصصة لكل إمارة من إمارات الدولة. فإذا حابين تعيشون الحماس في فيراري وولد أبوظبي أو تستمتعون بعالم المغامرات في وورنر براذرز أبوظبي أو تحبون الألعاب والانتعاش في ياس ووتر وولد أبوظبي أو إذا حابين تتعرفون على أسرار عالم البحار والمحيطات في سي وولد أبوظبي، كل هذه الوجهات الترفيهية تجتمع في جزيرة ياس. للتفاصيل وللمشاركة أيضا بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني 1009.ae. ما عليكم إلا تسجيل أسماءكم وبعض البيانات الخاصة بهذه الحملة، وإن شاء الله بيتم اختيار مجموعة من الفائزين في كل برنامج من برامج إذاعة الخليجية، وكذلك يتم الإعلان عن أسماء الفائزين في مختلف برامجنا. خلوني أشوف السيستم اليوم وبشكل سريع عن المشاركات، عدد المشاركات وكذلك كم من إمارات الدولة المختلفة اليوم ما شاء الله المشاركات كثيرة جدا، وعدنا عدد متساوي من المشاركين من أبوظبي ودبي. عدنا تليهم إمارة الشارجة وبعدها إمارة عجمان وبعدها رأس الخيمة ثم أم القيوين وأخيرا الفجيرة. يعني أقل عدد من المشاركين ينتمون لإمارة الفجيرة. مستمعينا من الفجيرة وينكم؟ نباكم تشاركون ويانا. وكل شخص ينتمي لكل إمارة من إمارات الدولة بتكون عندها الفرصة للفوز بأربع تذاكر لدخول متنزهات ياس الترفيهية المختلفة في Big Day Out، تحديدا مثل ما ذكرنا تاريخ 23 من هذا الشهر. وشبكة الإذاعة العربية بتكون موجودة هناك، وكذلك الزملاء من إذاعة الخليجية بالتأكيد بيكونوا متواجدين في هذا اليوم الرائع والمميز. 6 فايزين إن شاء الله بنعلن عن أسماءهم خلال برنامجنا لهذا اليوم، والتفاصيل وطريقة المشاركة من خلال موقعنا الإلكتروني 1009.ae. نقول مساء الخير والسعادة لكل متابعينا، والبداية اليوم بصوت الفنان عبد المجيد عبد الله. نسمع وياكم هذه المحطة الغنائية دقايق وراجعين.

0: هو الخليج. هو الخليج على الخليجية.
1: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 39، المنامة 27 33، الدوحة 28 40. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 40، أما الكويت 28 37، وأخيرا الرياض 25 39.
0: هو الخليج على الخليجية. شورت كات على الخليجية.
2: يا مساء الخير والسعادة لكل متابعينا في هذه اللحظات. تحية لك أمل أحمد، تقول مساء الخير الكثير، مساء النور والسرور. أيضا تحياتنا لعبير النمر، تقول مساء الخير والسعادة يا مريم. أيضا تحياتنا لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. اليوم العالمي للمتاحف يصادف 18 من شهر مايو، ويتم تخصيص هذا اليوم لزيادة الوعي بدور المتاحف في التنمية الثقافية وكذلك تعزيز التبادل الثقافي. اليوم خلوني أسألكم عن المتاحف، ما هو أجمل وأفضل متحف زرتوه في حياتكم؟ يعني أثناء زيارتكم وأثناء قضائكم لبعض الوقت في هذا المتحف استمتعتوا بأوقاتكم جدا. نحن نعرف أن بعض المتاحف يعني بالنسبة للبعض تعتبر مملة وما نفضل زيارتها، ولكن هناك متاحف جميلة جدا نستمتع بأوقاتنا ويمر الوقت وما نحس فيه، والسبب لأنها تضم معروضات بالنسبة لنا تعتبر ممتعة، يمكن تناسب ميولنا واهتماماتنا، مثلا اللي يحبون الأعمال الفنية، اللي يحبون الرسم، اللي يحبون المنحوتات، اللي يحبون مثلا المجسمات، يمكن تستهويهم هالنوعية من المتاحف. يمكن بعض الناس يحبون المسكوكات ويحبون مثلا العملات القديمة، وهذه خلنا نقول المقتنيات القديمة تستهويهم هالنوعية من المتاحف وهذه النوعية من المعروضات. إذن سؤالنا يقول، سواء داخل الدولة أو خارجها، ما هو المتحف اللي زرتوه ويعتبر بالنسبة لكم أجمل وأفضل متحف وفعلا استمتعتوا بأوقاتكم أثناء وجودكم في هذا المتحف؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى.
0: الخليجية الإماراتية.
3: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
4: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
3: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا طول احتساسي يا حزني والكدر، قالوا الصبر للكافي، وين يفيد الصبر؟ وسحيلة الليلافي على غوص الغزر، من فارق الأولافي غايص موي البحر، لو من عذلني شافي أخدوده والنحر، إن كان سوى صافي وعن لومته يعذر، قفى عني وطافي ربي البيد ونفر، ربي البيد ونفر. يا رب يا لطافي غثني ضاق المفر، أصارع المدافي وابكي دمعي حمر، أقبل عرب لشرافي شربي الصافي كدر، عيني الهم ذرافي تجري صفر عصر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
3: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
4: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
5: تعاونية الاتحاد دو، جزيرة ياس أبو ظبي، والمستشفى الأمريكي دبي.
6: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
7: ما تحتاج تروح، استخدم إي أند ماني.
6: إي أند ماني
7: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
6: صدق؟
7: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق الشروط والأحكام.
8: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
9: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه

0: شو فيه ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس،
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: إذا هذا المتحف يضم هذه الأشياء اللي تبرز اهتماماته وكذلك الأشياء اللي يحبها، ممكن يستمتع بوقته. وفي المقابل إذا زرنا متحف مثلا بعيد عن اهتماماتنا، نحس أن وقتنا ثجيل ونبى الوقت بسرعة يمر ونطلع من هذا المتحف وأساسا ما نزور هذه المتاحف. خلونا نشوف مشاركات ورسائل مستمعينا. وسؤالنا يقول: أحلى متحف زرتوه، المتحف اللي فعلا استمتعتوا فيه بوقاتكم؟ متحف العين من مستمعتنا عبير النمر. أمل أحمد تقول: نادرا ما أزور المتاحف. تقول: في متحف وهو قصر كان في فيينا وكان وايد حلو. تقول: أما عن داخل الدولة فحبيت المدرسة الأحمدية في سوق الراس. تقول: سرت مع الطلبة، مكان أكثر من حلو ورائع، وفيه مكتب الشيخ راشد الله يرحمه في سوق الراس، وعدالة متحف أكثر من حلو. تقول: المكان دافي وحنون ومليء بالذكريات ورائحة الإنجاز تفوح وتملأ المكان. شفتوا كيف الوصف وهذا التعبير الجميل للمدرسة أبلة أمل، تحية لك يا أمل. أيضا رسالة من أحد المتابعين يقول: زرت متحف اللوفر في باريس وكان أجمل متحف أزوره في حياتي. أيضا أحلى متحف كان متحف مدام توسودز في لندن. إذن هذه بعض المشاركات والرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. راجعين بعد شوي مع المزيد من مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. من صغركم إلين هذا اليوم وأثناء زيارتكم للمتاحف المختلفة سواء داخل الدولة أو خارجها، خبروني عن أجمل متحف زرتوه، حبيتوا مقتنياته، حبيتوا وقتكم في هذا المتحف تحديدا. بعد شوية بنتكلم عن المتاحف وأشهر المتاحف وكذلك يعني عالم المتاحف بشكل عام، بما أنه يحتفي العالم خلال هذه الفترة باليوم العالمي للمتاحف. في هذه اللحظات ننتقل إياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
1: حاليا شارع الاتحاد يشهد ازدحام وكثافة مركبات من نفق ديرة سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد، الزحمة تبدأ من بعد جسر سيتي سنتر مردف أيضا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية. رافقتكم السلامة.
4: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
5: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية. أنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
6: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقه.
5: نحن عندنا مثل يقول: وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا. هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العرض.

0: الله يحفظكم ويحفظون في الإمارات إن شاء الله بالأمان والصحة طولة العمر.
1: الخليجية الإماراتية.
2: شو يصير يوم كل واحد في الفرقة يقول أنا المايسترو؟ جاهزين للضحك من القلب؟ مسرحية المايسترو مع طارق العلي، قصة فرقة موسيقية بس بدون سيطرة، مواقف مجنونة، شخصيات مختلفة والضحك متواصل. 15 و16 مايو في دبي أوبرا. احجز الحين عبر بلاتينوم ليست ولا تقول ما خبرناك. الراعي الإعلامي الخليجية 1009.

0: جوجوكم على الخليجية 1009.
1: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
2: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7,000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1,000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
3: في شهر مايو تعود سلسلة مع غروب الشمس 2026 إلى جزيرة الحديريات، سواء كنت من محبي الجري أو السباحة أو ركوب الدراجة أو التزلج، بانتظارك أمسية مليئة بالطاقة لك ولعائلتك وأصدقائك ومناسبة لجميع الأعمار والقدرات. انضم إلينا في عطلتين مميزتين، 19 و 16 و 17 مايو، من التحدي وكسر الأرقام إلى الاستمتاع بالأجواء الرائعة. كل هذا بانتظارك في سلسلة مع غروب الشمس 2026. للمزيد من المعلومات زور حديريات island.ae.
4: هل يا ترى انتم من الناس اللي تستهويهم المتاحف وتحبون تزورون المتاحف سواء داخل الدولة او خارجها؟ وخبروني عن اجمل متحف زرتوه في حياتكم من صغركم الى هذا اليوم، متحف زرتوه واستمتعتوا جدا بوقتكم فيه. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق X @الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية.

0: شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد. قبل ما نرجع وياكم إلى موضوعنا عن عالم المتاحف، خلونا نعلن عن أسماء الثلاث فايزين في مسابقة بيج داي أوت. هذه الحملة اللي تأتيكم بالتعاون مع ياس، مدن ياس الترفيهية، وكذلك شبكة الإذاعة العربية. عندنا 6 فايزين خلال برنامجنا لهذا اليوم، ونعلن عن أسماء الثلاث فايزين، والثلاثة الآخرين إن شاء الله بنعلن عن أسماءهم في الساعة الثانية. عندنا أحمد الشامسي، أيضا رهف سواف، ومنصور العامري. إذن أحمد الشامسي، رهف سواف، ومنصور العامري، نقول لكم ألف مبروك. كل واحد منكم ربح 4 تذاكر لدخول وحدة من المتنزهات الترفيهية الرائعة التابعة لجزيرة ياس. إذا حابين تتعرفون أكثر على بيج داي أوت وكذلك تشاركون في هذه المسابقة، بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني 1009.ae. نرجع وياكم إلى عالم المتاحف، وقبل ما نشوف مشاركات ورسائل مستمعينا ومستمعاتنا، يقولكم أشهر متاحف العالم وتعتبر من المتاحف الأكثر زيارة. عندنا المتحف الوطني في لندن، متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك، أيضا المتحف البريطاني في لندن، ولكن المتحف اللي احتل الرقم 1 من حيث المتاحف الأكثر زيارة في العالم، متحف اللوفر في باريس. أما عن المتاحف اللي زاروها مستمعينا ومستمعاتنا وتعتبر بالنسبة لهم من المتاحف المميزة واللي قضوا فيها أجمل أوقاتهم، تحية لك أمل. أحمد تقول متحف في فيينا اسمه شومبرون، أيضا متحف الطبيعة في الشارجة من مستمعتنا عبير النمر، أيضا متحف الشمع في مدينة دبي من مستمعتنا عبير. عدنا رسالة من صاحب الرقم لنهاية 22، يقول متحف الاتحاد في مدينة دبي يعد عربون وفاء للقادة المؤسسين غفر الله لهم من أبنائهم، أيضا حكام الإمارات الحاليين حفظهم الله وسدد خطاهم. يقول أيضا هو الموقع الذي تم فيه توقيع اتفاقية اتفاق الحكام لإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة. يشكل اليوم العالمي للمتاحف مناسبة عالمية تحتفي بدور المتاحف بوصفها مؤسسات ثقافية نابضة بالحياة، تسهم في حفظ الذاكرة الإنسانية وإلهام الفضول، وكذلك تعزيز التبادل الثقافي وبناء جسور التواصل بين المجتمعات والشعوب. وفي اليوم العالمي للمتاحف تحتفي متاحف العالم بهذه المناسبة، وبعض المتاحف تقدم عروض خاصة، مثلا عندنا في دولة الإمارات عدد من المتاحف خصوصا في العاصمة أبوظبي، منها متحف التاريخ الطبيعي، متحف اللوفر أبوظبي، متحف زايد الوطني، وتقدم هذه المتاحف تجارب استثنائية بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، وهي الدخول المجاني لهذه المتاحف في الفترة بين 16 و18 من هذا الشهر. وبالنسبة لمتحف زايد الوطني يدخل ضمن قائمة أجمل متاحف العالم، وتم افتتاح هذا المعرض أو هذا المتحف قبل أقل من 6 شهور، ويضم معروضات ترجع لأكثر من 3000 عام من التاريخ البشري، إلى جانب سردية تحتفي بأثر الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. واليوم دائما نتكلم عن المتاحف، خبروني شيء في حياتكم كان استخدمتوه وكان متعارف عليه في جيلكم، ولكن اليوم ما له أي وجود ويعتبر من الماضي، وخلنا نقول هذا الشيء الحين ما حد يستخدمه. مثال على ذلك عندنا أشرطة الكاسيت وأشرطة الفيديو، هل من أشياء أخرى استخدمتوها في جيلكم وأصبح الآن هذا الشيء من الماضي وأصبح من التراث وما نستخدمه في أيامنا هذه؟ خبرونا عن هذه الأشياء اللي تعتبر من الماضي على رقم الاسمس 4000 وكذلك وسائل التواصل الأخرى.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
2: الخليجية الإماراتية. 1009.
3: نبض تبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: يا بلادي من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
1: أشعار فساع على الخليجية.
2: أشعار فساع على الخليجية.
3: الله أكبر منك يا فتنة دبي، حالتك المزيون ما هيبة حالة، ناس تقول إن الغزالة هي اللي لها عليك من الوصايف دلالة، وناس تقول إن الضبي أقرب شوي في وقفته في لفتته في انفعاله، وأنا رغم آراءهم ودية النية حاول أشرح كل راينا الحالة. يا صار بين أمك وبين الضبي شيء، وربي وهبك من الوصايف جماله، ولا أبوك في لحظة الطيشة والغي سوى علاقة عابرها مع غزالة مع غزالة مع غزالة مع غزالة. عموما إن كان السبب ذيك أو ذي، يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة.
1: أشعار فساع أشعار فساع على الخليجية.
2: أشعار فساع على الخليجية.
4: يعود بيج داي اوت من ايرن الى جزيرة ياس يوم 23 من مايو، نحتفي مع مستمعينا من كل امارة من امارات الدولة في 4 مدن ترفيهية رائعة. استمعوا الى برامجنا لفرصة الفوز بتذاكر عائلية الى مدن ياس الترفيهية.
5: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم، أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: صمت بلا صورة.
1: تعمل هيئة معاً على تفعيل هذا الدور من خلال مبادرات نوعية تعزز تماسك الأسرة وتدعم استقرارها وتمكنها من أن تكون شريكاً فاعلاً في التنمية المجتمعية، ويشمل ذلك برامج تدعم الأسر المنتجة في تطوير قدراتها وتوسيع أثرها الاجتماعي والاقتصادي.
2: مشروع المسح المائي هو أول تجربة من نوعها في الشرق الأوسط لمسح القنوات والممرات المائية باستخدام تقنية الموبايل مابينج. تم استخدام جهاز لايكا TRK وتثبيته على قارب مخصص لهذا النوع من المسح.
3: أكدت مدارس حكومية في دبي أن الطالب المتميز لم يعد يقاس فقط بتفوقه الأكاديمي، بل بقدرته على تمثيل مدرسته بسلوك حضاري يعكس قيم المجتمع الإماراتي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية. كما تبادل وجهة النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي والجهود المبذولة بشأنها. كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي ميلويكو سباجيك رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو الجبل الأسود الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. وبحث الجانبان خلال اللقاء مختلف مسارات التعاون بين البلدين، واستعرضا عددا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. هذا وجدد معالي رئيس وزراء مونتينيغرو إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات. قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، قال سموه: في 14 من مايو 2022 تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مقاليد الحكم ورئاسة الدولة، ليصبح ذلك التاريخ لحظة فاصلة في تاريخ الإمارات، ويكون حكمه تجديدا لعهد راسخ ووفاء لمسيرة وطنية مستمرة وامتدادا أصيلا لإرث عريق. هذا وأضاف سموه: برؤيته تزدهر البلاد وتنمو مكتسبات الاتحاد، وتحت رايته تمضي الإمارات بثقة نحو المستقبل وتكتب فصولها القادمة بلغة العز والأمجاد. أكد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أن الدخان الذي شوهد في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية اليوم هو نتيجة حريق عرضي ناجم عن أعمال صيانة دورية للأنابيب، وقد باشرت فرق الدفاع المدني بالفجيرة على الفور بالتعامل مع الحادث والسيطرة عليه، وأهابت الجهات المختصة بالجمهور الكريم عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الصيني شي جين بينغ اليوم إن القوتين سيكون لهما مستقبل رائع، وذلك خلال اجتماعهما لإجراء محادثات في بكين بشأن العديد من القضايا الخلافية وتداعياتها العالمية بدءا من التجارة وصولا إلى إيران وتايوان. وقال ترامب: ستكون العلاقة بين الصين والولايات المتحدة أفضل من أي وقت مضى. ذكر بيان صادر عن البيت الأبيض بشأن القمة التي عقدت اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ أنهما اتفقا خلال اجتماع في بكين على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا لضمان التدفق الحر لإمدادات الطاقة. ختام الموجز، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN
5: الخليجية،
6: كانت الأثير
7: 1-0-0-9.
8: يعني أعتقد المحظوظ هو اللي عاش حياة فيها الكثير من الذكريات الجميلة، وأعتقد يمكن جيل السبعينات والثمانينات ويمكن بداية التسعينات هم الأوفر حظا في هذا الجانب. اليوم سؤالنا يقول أعطوني شيء يعتبر من الماضي، شيء استخدمته قبل واليوم خلاص ما له أثر ولا وجود، على رقم الاسمس 4000 وكذلك وسائل التواصل الأخرى نستقبل مشاركاتكم. دقائق راجعين مع رسائل مستمعينا.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية. يا مساء الخير والسعادة، وهذه ساعتنا الثانية من شورت كات. قبل ما ننتقل لمشاركات ورسائل مستمعين وذكريات جميلة جدا عشناها في طفولتنا وعشناها قبل سنين طويلة، وأصبحت فعلا هذه الأشياء اللي استخدمناها سابقا من الذكريات الجميلة، بما أن نعيش هذه الفترة، فترة اليوم العالمي للمتاحف اللي مختلف دول العالم تحتفي بهذا اليوم. خلوني أخبركم عن مدينة إكسبو دبي، وتقدم لكم في نهاية هذا الأسبوع بتكون نهاية أسبوع ممتعة ومليئة بالاكتشاف والتجارب العائلية خلال اليوم العالمي للمتاحف. بهذه المناسبة تقدم الوجهة دخول مجاني إلى متحف إكسبو 2020 دبي، ودخول مجاني إلى الرؤية، ودخول إلى تيرا بسعر 20 درهم فقط. كذلك خصومات تصل إلى 80% على منتجات النسخة الخاصة من إكسبو 2020، وذلك من 16 وحتى 18 من هذا الشهر، من 10 صباحاً وحتى 10 مساء. خلونا نشوف بشكل سريع مجموعة من المشاركات والذكريات الجميلة اللي وصلتنا من مستمعينا، وأشياء كنا نستخدمها سابقا وخلاص الحين ما لها أثر وما لها وجود. التليفون الأرضي القديم من مستمعنا صاحب الرقم نهايته 957، أيوة النوام من خلفان المر. النوام كلنا كنا نحبه، بنات وأولاد. التليفون بقرص، برنوس بونمر، الشبرية اللي فيها مسجل، وذكرونا بذكريات جدا قديمة، يعني أيام قديمة جدا عشنا فيها ذكريات حلوة. عندنا أيضا عبير تقول الأتاري، الفنر، المسجل المحمول اللي يشتغل بالبطارية وفيه سماعات، الووكمان أتوقع تقصدين صح؟ عاد كنا نستخدمها في التسعينات، وجدا جدا يعني من الأشياء اللي خلنا نقول المهمة بالنسبة لنا ويانا في الحلوة الترحال. أيضا ضمن الرسائل اللي وصلتنا العملة المعدنية فئة 5 دراهم من مستمعتنا فاطمة علي، أذكر يوم كنا نسجل بالفيديو مباريات البرازيل لأخوي الكبير، هالرسالة من أمل أحمد. أيضا رسالة وصلتنا من مستمعتنا مريم مصبح، مريم تقول مسا الذكريات الجميلة مع البليب. أيضا البليب من مستمعنا يمع الشامسي، البيجر من مستمعتنا عبير النمر، ما شاء الله كلكم عندكم بيجر اللي هو البليب. هذه بعض المشاركات وبعض الذكريات اللي ذكروها مستمعينا ومستمعاتنا من خلال مشاركاتهم. راجعين بعد شوي مع المزيد من رسائلكم اللي ترجع لي الماضي، سواء إلى السبعينات، الثمانينات، التسعينات وحتى 2000، أشياء استخدمناها في الماضي وخلاص ما عاد لها وجود في هذه الأيام، خبرونا عنها.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27-39، المنامة 27-33، الدوحة 28-40. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29-40، أما الكويت 28-37، وأخيرا الرياض 25-39.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: شيء واحد. واليوم حبينا نستذكر الأشياء اللي كنا نستخدمها في طفولتنا من ألعاب ومن أجهزة مختلفة كنا نستخدمها، وكان من المتعارف عليها أكيد وجودها في حياتنا في فترة من الفترات وفي زمن من الأزمنة اللي يوم نذكرها فعلا نحس بأن الدنيا كيف تتطور تطور سريع، والتكنولوجيا اللي نعيشها هذه الأيام خلتنا نعيش يعني كأننا نحن يعني ننتمي لعصور مختلفة. قبل ما ننتقل لمشاركات ورسائل مستمعينا وذكريات الماضي، خلونا نتعرف على هذا المتحف المميز في مدينة دبي. طبعا المتعارف عليه أن المتاحف تعرض التراث الخاص بالبلد، كذلك تعرض المقتنيات والمخطوطات، وبعضها تعرض التحف والفنون والعلوم والأشياء الثمينة اللي ممكن تزيد قيمتها المعنوية والمادية بمرور الزمن. ولكن في مدينة دبي الأمر مختلف، لأنها مدينة التفرد والتميز. إلى جانب المتاحف المختلفة عندنا متحف من نوع آخر، متحف المستقبل. هذا المتحف عبارة عن تحفة فنية وأيقونة هندسية رائعة تزين شارع الشيخ زايد، وتعتبر أو يعتبر هذا المبنى ضمن أجمل المباني في العالم. يعتبر متحف متجدد فيه أحدث الابتكارات في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات، وبإمكان الزوار التفاعل مع المعروضات بشكل مباشر. ضمن أبرز أقسام المتحف عندنا محطة الفضاء المدارية اللي تأخذ الزوار في رحلة لاستكشاف كيفية استغلال الطاقة الشمسية، وكذلك تجربة المستقبل عبارة عن متحف غامر ينقل الزوار إلى عوالم افتراضية تحاكي الحياة في 2071. هذا بالإضافة إلى أقسام مخصصة لفئة الأطفال وتهدف إلى تطوير مهاراتهم المستقبلية من خلال اللعب والاستكشاف. أمل تقول خطر على بالي سؤال، هل في يوم من الأيام الموبايل اللي نستخدمه اليوم بيكون ضمن مقتنيات المتاحف؟ أنا ما أعتقد، ولكن أكيد يعني الأكيد أنه بتكون في تطورات وتغييرات في هذا الجهاز اللي نستخدمه، ولكن أن نحن نستغنى عنه أنا أستبعد هذا الشيء. ولكن نقدر نقول مع التطور اللي نعيشه، التطور المتسارع اللي نعيشه ويعيشه العالم، ما في شيء مستبعد وما في شيء مستحيل، ولكن شو البديل الله أعلم. تقول من أجمل الذكريات الفيديو وأشرطة الفيديو والتليفون الأرضي الجميل، تقول كنت وايد أحبه، تقول عن بيبان قبل وليتات اللي على الباب، تقول كنت أحس بالنور في كل مكان، ليت واحد يغني عن 10 ليتات. وقبل الليتات تقول الباب اللي مكتوب عليه أهلا وسهلا بالضيوف الكرام، البيت بيتكم، تقول كنا نشم ريحة الضيافة في الفريج ونعرف أن القلوب مفتوحة قبل البيبان، الميلس الممتلئ بالذوق والاحترام والفاله البسيطة الغنية بالحب. كلام جميل وفيه حنين للماضي من مستمعتنا أمل أحمد. أيضا رسالة من علي الأحمد يقول الكاميرات اللي تتحمض أفلامها بعد السفر والرحلات، هذه الكاميرات اللي اندثرت، واسمي كنا نزعل ونصيح يوم نصور ونتصور وآخر شيء تحترق الصور، عاد هني نتغصص غصة ما بعدها غصة. وبعدها تطورنا ونزلت الكاميرات المختلفة، وحاليا يمكن أغلب الناس استغنوا عن الكاميرات العادية ولجأوا للكاميرات الموجودة في الموبايلات اللي أصبحت ما شاء الله كاميرات احترافية جدا. هذه بعض المشاركات، تراجعين مع ذكريات الماضي والأشياء والمقتنيات اللي كنا نستخدمها في الماضي، ولكن خلاص صارت من الماضي واندثرت.
0: الخليجية الإماراتية.
3: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: القوس قوسك والسهام سهامك، مالي على رمشنة سلة قوة، أنا أسيرك واقف هنا قدامك، واللي تبى تسويه فيا سوى، وثقت في قلبك وطيب أنسامك، ما ظنت أظلم وانت فيك مروه، قلبي رهيف ولا يروم هيامك، توه تعلم كيف يعشق، توه دامك قبضته لا ترص أحكامك، خفف على قلب حكمت بجوه يفداك، لكنه يشيل أحلامك، ملكك ولا لي منه غير أمخوه، بك زين من راسك يا لينا أبهامك، والليل ياخذ من صباحك ضوه، ما يحجب الوجه الصبوح الذامك، طلتك دايم يا الحلا محلوة، ما كنك تدوس الثرى بقدامك، كان الثرى تحتك يصير مو.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
3: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبوظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة، من أبوظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبوظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وولد جزيرة ياس أبوظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وولد جزيرة ياس أبوظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية. أجواء احتفالية ضخمة في استاد هزاع بن زايد في يوم المباراة المرتقبة بين العين ودبا ضمن دوري أدنوك للمحترفين 2026 يوم السبت 16 من هذا الشهر. تجربة ترفيهية متكاملة تناسب مختلف الأعمار وستقام قبل موعد المباراة وقبل انطلاق صافرة البداية. منطقة الجماهير بتشهد أجواء حماسية منها مهرجان المأكولات والمشروبات وكذلك أنشطة ممتعة ومتنوعة تناسب كل أفراد العائلة. إذن أجواء الاحتفالات تجتمع في استاد هزاع بن زايد خلال تتويج دوري أدنوك للمحترفين يوم 16 من هذا الشهر الساعة 7:30 مساء. إذا حابين تتعرفون على المزيد بإمكانكم متابعة UAE Pro League عبر @UAE Pro League من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك بإمكانكم زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني UAE Pro League وتحملون التطبيق الرسمي لمتابعة جدول المباريات وكل ما هو قادم. إذن الموعد بيكون إن شاء الله تاريخ 16 من هذا الشهر يوم السبت، ومن خلال هذه المباراة وما بتكون مجرد مباراة ولكن تجربة ترفيهية متكاملة لكل أفراد العائلة بتعيشونها أثناء وجودكم في استاد هزاع بن زايد قبل مباراة العين ودبا. في هذه اللحظات ننتقل إياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: حاليا شارع مسقيم بالاتجاه إلى شارع الخيل يشهد كثافة مركبات، أيضا بطء في حركة السير بالاتجاهين من أمام دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير. عندنا ازدحام على شارع الميدان، تحديدا تمتد الزحمة من تقاطع حديقة الصفا إلى منطقة ند الشبة. أيضا عندنا شارع الاتحاد، حاليا الزحمة تبدأ من نفق ديرة سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. وأخيرا شارع الشيخ محمد بن زايد، حاليا الزحمة تبدأ من أمام منطقة الورقة الأولى أيضا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. دائما أتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد منك يسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع أنه والله هاي خدمة بمقابل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة.

0: الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم. بودكاست استكانة.
1: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. أهلا بك في صيف رائع مع سويست، تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 أشهر. انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل إلى 34,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وتظليل مجاني وعقد خدمة ل3 سنوات وعروض صيفية حصرية في صالاتنا. زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست. سويست حصريا من قبل مجموعة إلي تلقابضة. تطبق الشروط.

0: شورت كات على الخليجية. عيشوا أجواء المغامرات والمرح مع الخليجية 1009 وبيج داي أوت. هناك 7000 تذكرة بانتظار الفائزين، وهالمرة بشكل مختلف بيتم تخصيص 1000 تذكرة لكل إمارة من إمارات الدولة. يوم التجمع الكبير بتاريخ 23 مايو، ويعتبر أكبر بيج داي أوت بتاريخ الفعالية. بتعيشون الحماس مع جزيرة ياس الترفيهية ومتنزهاتها الترفيهية الأربعة، فراري وولد أبوظبي، وورنر برادرز أبوظبي، ياس ووتر وولد أبوظبي، سي وولد أبوظبي. إذن كل هذه المتنزهات الترفيهية بانتظاركم من خلال مشاركتكم في هذه الحملة، حملة بيج داي أوت مع شبكة الإذاعة العربية وكذلك جزيرة ياس. كل اللي عليكم تسوونه تسجلون عبر موقعنا الإلكتروني 1009.ae، وبتكون عندكم الفرصة للفوز بأربع تذاكر للدخول إلى وحدة من هذه المتنزهات الترفيهية الأربعة. ومثل ما قلنا هالمرة بتكون الاحتفالات جدا مختلفة، احتفال وطني يضم مستمعينا من مختلف إمارات الدولة. التفاصيل وطريقة المشاركة من خلال موقعنا الإلكتروني 1009.ae، وأسماء الفائزين أكيد تتعرفون عليهم من خلال برامج الخليجية 1009. في ساعتنا الأولى أعلننا عن أسماء الثلاث فائزين اللي هم أحمد الشامسي، رهف سواف، ومنصور العامري، وعدنا أيضا ثلاث فائزين آخرين، كل واحد منهم بيحصل على 4 تذاكر للدخول إلى وحدة من المتنزهات الترفيهية الأربعة في جزيرة ياس. عدنا جمال سالم الحجري، سعيد النقبي، وزينب قاسم. جمال سالم الحجري، سعيد النقبي، وزينب قاسم، نقولكم مبروك، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون ياكم بيخبرونكم كيف ومتى بتستلمون هذه الجوائز. أكيد الفرصة لا تزال متاحة أمام الجميع للمشاركة في هذه الحملة، حملة بيج داي أوت. نذكركم مرة ثانية بأن التفاصيل من خلال موقعنا الإلكتروني 1009.ae. وصلنا وياكم في هذه اللحظات مستمعين إلى ختام البرنامج، وفي الختام نقول شكرا لكل من تابعنا وتواصل يانا في شورت كات. غدا يتجدد اللقاء وياكم الساعة 4 عصرا. كنت ياكم مريم الجسمي، ومع ألف سلامة.
1: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
3: مجد العالم.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: تعال تعال يا وجه السعد واشطب على الوجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض، يا أيها تدري يا لبيك انت وش يا أيها. تعال تعال يا وجه السعد واشطب على وجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض، يا أيها تدري يا لبيك انت وش يا أيها. ما انت بزي الناس واكتبها لك بخط عريض، تبغيني احلف لا ورب البيت ما انت بزيها، يلي غرامك في خفوقي من كثر قدره يفيض، النفس تندب حظها والعين تبكي حيها. من عوضك اليا فقدتك وان وجد كيف استعيض، وانت النهار وشمسه شجرة غلاي وفيها، هاجرت واصبح زولك في عيني يهاجرني وميض، يا أول جروحي دخيل الله من تاليها، أحيا على وصلك وموت في كل برد وكل قيض، تضمى مشاعر خاف قيلك وانت سبت ريها، لبيك يلي من عشقتك قمت أحس اني حضيض، يا مغوي نفسي ونفسي غايبه من غيها، انا ادري ان كل الليالي سود والايام بيض، دامك معي ما همني في كثرها وشويها.
0: اشعار فزاع على الخليجيه.
2: اشعار فزاع على الخليجيه.
3: واحد صفر.

0: يرجع بيج داي اوت من ARN الى جزيرة ياس يوم 23 مايو. نحتفي مع مستمعينا من كل امارة من امارات الدولة في اربع مدن ترفيهية رائعة. اسمعوا برامج الخليجية لفرصة الفوز بتذاكر عائلية الى مدن ياس الترفيهية.
1: حول راتبك واربح بقوة.
2: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة من عام 1970، وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد وغازي وماي مفلتر دايما بين ايديكم. وقتكم أغلى من أنه يضيع بين الغلي والفلترة والتبريد، خلوه مع أهلكم وأحبابكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على كوكر.ae.

0: ست المساء على ساعة الخليجية.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
2: الجو جوكم.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: نقول يا مرحبا الساعة، أسعد الله مساكم جميعا لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009. يوم جديد ومشوار جديد يجمعنا وياكم بذات خليجي من الحين ولغاية الساعة 9 مساء. أخباركم، علومكم، كيف كان يومكم؟ إن شاء الله كان يوم جميل. دائما دائما دائما نسعد بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية، عبر أكيد الرسائل النصية المجانية. ومع بداية هذا الأسبوع وإلى يومنا هذا ولين باكر إن شاء الله تعالى، كل يوم نذكركم بيومنا المميز في جزيرة ياس والياس بيج داي أوت. هذا اليوم المميز 23 مايو جماعة الخير بنصير هناك ونستمتع بأجواء جزيرة ياس وأكيد مدنها المتنوعة الترفيهية الرائعة، فراري وورلد بوظبي، وورنر برادرز وورلد بوظبي، ياس ووتر وورلد بوظبي، وأيضا سي وورلد أبو ظبي. فشو نبقى أحلى عن شي؟ والحلو في الموضوع إن نحن عندنا 7000 تذكرة، كل إمارة من إمارات الدولة عندها 1000 تذكرة، فأنت من أي إمارة تسمعنا أنت بتمثل إمارتك يوم تتواجد ويانا هناك إن شاء الله تعالى، ونستمتع كلنا بهذا اليوم المميز. كل فائز بيفوز ويانا بأربع تذاكر لدخول مدينة من مدن ياس الترفيهية، وبنستمتع أكيد بهذا اليوم المميز وبنحتفل بكل إمارة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وبنجمع المستمعين كلهم من أبوظبي لدبي للشارجة العمان أم القيوين الفجيرة راس الخيمة، احتفال وطني ضخم واحد. فهذه هي فرصتكم، نباكم تزوروا موقعنا الإلكتروني 1009.ae، سجلون بياناتكم وتابعون برامجنا، برامج الخليجية 1009، لمعرفة أكيد أسماء الفائزين. وإن شاء الله تعالى اليوم بنعلن أكيد عن مجموعة جديدة من أسماء الفائزين خلال مشوارنا لليوم بذات خليجي على هو الخليجية 1009. فخلكم ويانا عشان تعرفون إذا كنتوا من سعداء الحظ اللي بتتواجدون ويانا في بيج داي أوت في جزيرة ياس تاريخ 23 مايو، ويوم بنعيشه ولا أحلى من شي أكيد في مدن ياس الترفيهية المميزة.

0: هو الخليج
1: على الخليجية.
2: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 39، المنامة 27 33، الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 40، أما الكويت 28 37، وأخيرا الرياض 25 39.
1: هو الخليج على الخليجية.
3: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، واكتم جحيم من خايف الناس يدرون. بايت وعيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في صدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن شبكي، ولا نشبت وياك عسلت قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي، وقلبي عرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي، واجيد بنغاما على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببكي، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شجون.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: استعدوا لي بيج داي اوت من ARN في جزيرة ياس تاريخ 23 مايو. اربحوا تذاكر واستمتعوا بثلاث مدن ترفيهية مغلقة مذهلة ومدينة مائية استثنائية في جزيرة ياس مع العائلة. منو بتاخذون وياكم يا ترى؟ اسمعونا ليكون عندكم فرصة الحصول على هذه التذاكر والفوز.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد بالسلامة لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون قوية بالاتجاه إلى الشارجة عبر طرق رئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه لمطار دبي، وأكيد القصيص بيكون هنالك كثافة للمركبات. شارع الإمارات هو الأنسب حاليا في هذه الأوقات. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في الطرقات الحيوية، شارع الخيل هنالك بعض الكثافة المرورية بالاتجاهين، وشارع الشيخ زايد أيضا هنالك بعض الكثافة المرورية من بعد مول الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة وبالاتجاه المعاكس بالاتجاه إلى أبوظبي. بالنسبة لشارع حصة وشارع أمز جيم الكثافة موجودة فيهم طبعا بالاتجاه إلى شارع الخيل، عدا عن ذلك أشوفنا الأمور طيب الحمد لله في معظم الطرقات الأخرى بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي، والقادمين منها الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: شو يصير يوم كل واحد في الفرقة يقول أنا المايسترو؟ جاهزين للضحك من القلب؟ مسرحية المايسترو مع طارق العلي، قصة فرقة موسيقية بس بدون سيطرة، مواقف مجنونة، شخصيات مختلفة والضحك متواصل. 15 و16 مايو في دبي أوبرا، احجز الحين عبر بلاتينوم ليست ولا تقول ما خبرناك. الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: الخليجية كانت الأثير 1009.
0: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
2: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
3: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
2: واحد.
3: واحد؟

0: القبائل برايم رح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
1: لازم أضيف شيء على القائمة.
0: شو؟
1: حذاء مريح.
0: القبائل برايم في 15 مايو، سيتي لاند مول، دبي.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجي 1009. يا مرحبا الساعة بالجميع، وسعد الله مساكم وكل أوقاتكم. خلوني أخبركم عن الرحلة المستمرة مع ميامي، لكن هذه المرة أنتوا الجزء الأهم فيها. ميامي شو بيكون في كوكا كولا أرينا إن شاء الله تعالى تاريخ 29 أغسطس، وهذا العام بيكون الموضوع مختلف تماما بنسخته الثالثة والمتجددة. نحتفل بنبض ميامي الحقيقي واللي هو أنتم الجمهور الكريم اللي رافق أكيد الفرقة دائما في هذه الرحلة الممتعة بالغناء والتصفيق والفرح. كنتوا السبب في تحول كل عرض لذكرى لا تنسى أبدا. ميامي 3.0 مهدى لكم أنتوا اللي بتختارون الأغاني والإضاءة والعروض وتصميم المسرح. بيتم مفاجأتكم مثل ما تفاجئون الفرقة دائما، لأنكم شركاء في صناعة هذا العرض. استعدوا لليلة موسيقية استعراضية ما تشبه أي ليلة ثانية، كلها حماس، مفاجآت، لحظات حلوة وفريدة ما بتتكرر، توزيعات موسيقية جديدة، مسرح مبتكر، تجربة تفاعلية تخليكم تحسون وكأنكم في قلب الحدث. العرض بأكمله مبني عليكم أنتم جمهور ميامي الوفي. لا تفوتون الفرصة، احجزوا تذاكركم الحين وشاركونا في هذا الحدث المذهل، وكونوا جزء من أضخم عرض مع أقوى فرقة في الكويت، فرقة ميامي. هذا العرض منكم وفيكم. أذكركم مرة ثانية بيكون في كوكا كولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. نقدر نحجز تذاكرنا من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بكوكا كولا أرينا أو بلاتينوم ليست. والخليجية 1009 الشريك الإعلامي الرسمي لهذا اليوم المميز وهذه الليلة الاستثنائية مع فرقة ميامي وميامي شو 3.0. زي جماعة الخير، الساعة القادمة بيكون عندي لكم مسابقة إن شاء الله تعالى، وأيضا بنعلن عن أسماء الفائزين ويانا في مسابقة Big Day Out. كل اللي عليكم تشاركونا أكيد عبر زيارة الموقع الإلكتروني 1009.ae، عبوا بياناتكم، سجلوا بياناتكم، وإن شاء الله حظ موفق يا رب لكم جميعا الفائزين. كل فائز بيفوز ويانا بأربع تذاكر للاستمتاع بمدينة من مدن ياس الترفيهية في البيج داي أوت اللي بيكون إن شاء الله تعالى تاريخ 23 مايو في جزيرة ياس. وحظ موفق إن شاء الله لكم جميعا.
0: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: لا شفتني ضايق وهل الدمع وابكي باقتناع، لا تحزنك عيني ولا تشرح على دمعاتها، أنا فقط حبيت أدربها على يوم الوداع. أحبابنا قاسين والأيام هي عاداتها، مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع، لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو أكذب وأتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها، حتى خفوقي لو يقول إنه على بعدك شجاع، ساعة فراقك مستحيل أن يحتمل لحظاتها. كل ما نظرت لرمش عينك جيت لمرك بانصياع، تقول كأن الجاذبية فيها دبك ثباتها، بشبع عيوني من عيونك شوف قدر المستطاع، علو عساها تكتفي بالشوف من لذاتها. من قبل عرفك كان شعري من ضياع إلى ضياع، والحين يمشي بس لعيونك على مرضاتها، لو ما ذكرتك في قصيدي صار شعري في صراع، دفاتري تبغيك تتواجد على صفحاتها.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: أثير.
1: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك. أهلا بك في صيف رائع مع سويست، تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 أشهر. انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل إلى 34,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وتظليل مجاني وعقد خدمة ل3 سنوات وعروض صيفية حصرية في صالاتنا. زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست. سويست حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27-39، المنامة 27-33، الدوحة 28-40. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29-40، أما الكويت 28-37، وأخيرا الرياض 25-39.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: أهلا مستمرين ياكم على هو الخليجي 1009. تحية طيبة وجهها لكم جميعا اختي عبير من ساتش، الله بالنور السرور، يا مرحب الساعة اخوي فيصل المهيري. ما ادري بس مطرش لي اسمك في شيء خبرني. يا مرحبا بك، واكيد دائما نسعد بتواصلكم ويانا على رقم الاس ام اس 4000، ايضا عبر تطبيق الخليجية، عبر الرسائل النصية المجانية. اباكم اطرشوا لي على رقم الاس ام اس 4000 او عبر تطبيق الخليجية، يعني بعطيكم الحين شوية أشياء أخبركم عن The Broth Lab، وبيقدمون لكم فوتشر بقيمة 500 درهم تتشرون فيها اللي تبونه. يعني سر صحة الأمعاء يبدأ من هني. عندنا مرق The Broth Lab مطبوخ 15 ساعة وغني بالكولاجين والبروتين، يدعم الهضم ويقوي المناعة ويغذي الجسم من الداخل. من وين نقدر نطلبه؟ من brothlab.ae، تمام؟ هذا هو الموقع الإلكتروني اللي بيفوز وياي بالقسيمة بقيمة 500 درهم من The Broth Lab. أباكم الطرشولي شو الموقع الإلكتروني اللي نقدر نطلب منه المرق الخاص بـ The Broth Lab؟ شو موقعهم الرسمي؟ انتظر مشاركاتكم، رقم الاسمس 4000، ايضا عبر تطبيق الخليجية انتظر مشاركاتكم، ولا تنسون اساميكم.
0: الخليجية دانت الأثير 1-0-0-9.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: نشتك بعد هالفرقة عليه، ليش صرت تغار؟ أمانة قولي لي بعد الفراق اليوم وش يابك؟ 3 سنين ما تسأل ولا تنشد وش اللي صار، خذاك الوقت عن دربي وتهتف سكة أحبابك. رحلت ولا بقى منك سوى هم وتعب وسفار. بتيني اليوم تكتب لي خواطر شوق في كتابك، خواطر ما لها معنى ولا تحمل معك أعذار. تباني يقول لك حياك نبضي صدق حيابك، تباني أرسم البسمة وقلبي مولع بالنار. تباني كم أنا واقف سنين وعمر أبوابك. أنا نوخت لك تاريخ، خيمة، دلة وشنذار، وجهت الخريطة واتجاهي الموطنة ارتشابك. ويتك في جموح وعنفوان وبالغرام درار وفضان من تعابير ومعاني تدور عرابك. رسمتك حلم وتأملتي تحقق بكل أسرار، تحرضني دوافع رغبتي من شوفة أهدابك. شعور عانق أحلامي يليت عانق الأقدار، سنين وكنت نتمنى محلي أقرب أقرابك، وأنت للأسف دايم تعاملني بأستهتار. حركت أعصابي بهجرك وأنت مريحة أعصابك. تفضل ويهك أبيض دربك أخضر، حسنك استغفار ويعلك في سهالة وما عليك قصور في غيابك. أنا ما أتبع المكفين، أنا لي قيمة ومقدار، عزيز النفس ما يرضى يعيش الذل بسبابك.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: يعود بيك داي اوت من ARN الى جزيرة ياس تاريخ 23 مايو للاحتفال بكل امارة في دولة الامارات العربية المتحدة، مع فرصة للفوز بتذاكر عائلية الى المدن الترفيهية الرائعة في جزيرة ياس. اي امارة مثلون؟ اسمعونا ويكون عندكم فرصة الحصول على التذاكر والفوز ويانا.
4: النداء الاخير للتسجيل في نادي اعمال ARN 2026 من الاول الى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
5: متحمسون للتسوق من كل أنحاء العالم في مكان واحد؟ القرية العالمية. اكتشفوا منتجات فريدة من حول العالم، من أحدث صيحات الموضة إلى الهدايا التذكارية وكل ما تتمنوه. لا تفوتوا الفرصة، اتجهوا إلى القرية العالمية الآن واحصلوا على أفضل الصفقات قبل نهاية الموسم 30. اشتروا تذاكركم الآن عبر globalvillage.ae.

0: ولكن واقعي من أشعار فزاعة.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
3: إن شاء الله يرد بالسلامة لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون قوية بالاتجاه إلى الشارجة عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه لمطار دبي، وأكيد الأقصيص بيكون هنالك كثافة للمركبات. شارع الإمارات هو الأنسب حاليا في هذه الأوقات. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في الطرقات الحيوية، شارع الخيل هنالك بعض الكثافة المرورية بالاتجاهين، وشارع الشيخ زايد أيضا هنالك بعض الكثافة المرورية من بعد مول الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة وبالاتجاه المعاكس بالاتجاه إلى أبو ظبي. بالنسبة لشارع حصة وشارع أمز جيم الكثافة موجودة فيهم طبعا بالاتجاه إلى شارع الخيل. عدا عن ذلك أشوفنا الأمور طيب الحمد لله في معظم الطرقات الأخرى بالاتجاه إلى العاصمة أبو ظبي والقادمين منها، الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
2: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإمارات.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع الالتزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها أربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشارقة.
2: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن أن يرعى من موازنات من عمل دؤوب بأن يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة أن نقدر نصلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضب.

0: رابة، فإن الخوافي قوة للقوادم.
1: سعادة مشعل جلفار:
2: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
3: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبدالله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: بودكاست استكانة.
5: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك. ارتقي إلى الأفضل. انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: تحية طيبة وجهة لكم جميعا لمحبين كرة القدم ومحبين الأجواء اللي هي الأجواء مهرجان. خلوني أخبركم عن مكان الأجواء فيه تبدأ قبل صافرة بداية يوم المباراة. تخيلوا عندنا منطقة الجماهير تستمتعون بمهرجان المأكولات والمشروبات وتعيشون أجواء حماسية باستاد هزاع بن زايد في العين. أكيد هذه الأجواء الرائعة مأكولات وأنشطة والإثارة اللي كرة القدم تقدمها لنا. يعني عندنا مباراة تتويج دوري أدنوك للمحترفين 2026، فيتم تقديم لنا تجربة ترفيهية متكاملة تناسب كل الأعمار. كرة قدم، أجواء عائلية وأجواء الاحتفالات، تجتمع في استاد هزاع بن زايد خلال تتويج دوري أدنوك للمحترفين اللي بيكون إن شاء الله تعالى يوم السبت 16 مايو 2026 الساعة 7:30 المساء. خلكم على الطلاع قبل وبعد يوم المباراة، وعشان تحصلون على المزيد وآخر الأخبار وأبرز اللقطات والمحتوى الحصري خلونا نتابع UAE Pro League أكيد على السوشيال ميديا. وإذا حابين أنكم تاخذون المزيد من الإثارة، عندنا نادي العين يعني بيكون عنده مباراة ضد نادي دبا. حملوا التطبيق الرسمي لمتابعة جدول المباريات وكل شيء قادم. أيضا نقدر نزور الموقع الإلكتروني الرسمي لـ UAE Pro League اللي هو UAEPL.AE. هذا هو الموقع الإلكتروني، وإن شاء الله دائما أجمل وأطيب الأوقات نتمناها لكم. زين جماعة الخير، يا الوقت الحين نسحب على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا بقسيمة بقيمة 500 درهم من The Broth Lab. طبعا موقعهم الإلكتروني brothlab.ae، فكل شكر لكل من تواصل ويانا. خلنا نشوف منو بيفوز ويانا بهذه القسيمة. نقول مبروك لمنو؟ نقول مبروك لهزاع الشحي. بالبركة هزاع، ألف مبروك هزاع، فزت ويانا بهذه القسيمة، وإن شاء الله قسم الجوائز يتواصلوا وياك ويخبرونك كيفية استلام الجائزة. منيفة يعني أنا بغيتك تطرشيلي الموقع، شو موقعهم؟ يعني ما هو الويب سايت؟ لأن المسج اللي مطرشتي لي يعني ميكس، فكنت أتمنى أنك تقولي لي شو الويب سايت مال The Broth Lab. كل شكر لي تواصلك وكل شكر لكل من تواصل ويانا. ساعة القادمة المزيد من السوالف والمزيد من الأخبار أكيد دائما على هو الخليجية 1009.
1: تضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن دول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين البدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: سفينة أحلامي عصامية إشراع بين البحر والشمس والغيمة، وأنا تبحر مثل دمعة محبنا في وداع ذاق المفارق بعد ما ذاق العنا، والمنظر الجذاب يعطيك انطباع ان الطبيعة عندها حفلة غنى، حفلة بدون آلات وبدون استماع نعيشها بإحساس وشعور وهنا.
0: أشعار في الساعة. أشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: واحد واحد.

0: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
1: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
0: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
2: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: بعد نص ساعة وساعة يبدأ يشتغل النتورك في الطيارة. مجرد ما شغلت الانترنت بديت أشوف المسجات اللي توصلني بالتبريكات الجاية، سواء كانت من أسرتي أو من زملائي في العمل. قريت المباركة، كان شعور لا يوصف. راجعة من أسبوع كامل كان مليء الحمد لله بالإنجازات.
2: تم إطلاق برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد لتدريب 500 مواطن ومواطنة وتأهيلهم ليكونون وكلاء ضريبة معتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
3: احتفالاً باليوم العالمي للمتاحف، تفتح مدينة إكسبو دبي أبواب وجهة رؤية دبي ومتحف إكسبو 2020 دبي مجاناً للجمهور من 16 إلى 18 من مايو.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يستقبل وفد مجموعة إج. الهيئة الوطنية للإعلام تطلق الحملة الوطنية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي 2026. منظومة الفاتورة الإلكترونية تمكين مجتمع الأعمال نحو التحول الرقمي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفد مجموعة إج الإماراتية المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة وحلول الأمن والدفاع. وعبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لجهود القائمين على إج، مثمنا ابتكارات المجموعة وحلولها التكنولوجية المتقدمة، إضافة إلى شراكاتها الدولية الناجحة التي تسهم في ترسيخ مكانة الدولة عالميا بوصفها أحد أهم مراكز التكنولوجيا المتقدمة والابتكار. ونوه سموه بدور إج في توطين الصناعات الوطنية وبناء قاعدة من الكوادر الإماراتية في هذا المجال، بما يعزز رؤية دولة الإمارات التنموية الشاملة التي تقوم على التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد معرفي مستدام. من جانبه أعرب وفد إج عن شكره وتقديره لسموه، مؤكدا حرص المجموعة على مواصلة دعم توجهات الدولة والإسهام في تحقيق رؤيتها المستقبلية وتعزيز تنافسيتها في مختلف المجالات الاستراتيجية، مشيرا إلى أن إج تواصل تعزيز مكانتها بوصفها أحد أبرز المجموعات العالمية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع. حضر اللقاء عدد من سمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين. أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن إطلاق الحملة الوطنية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي 2026 تحت شعار إبداع إلهام نزاهة، في خطوة تستهدف تمكين صناعة محتوى هادف ومواصلة الارتقاء بجودة المخرجات الإعلامية وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا رائدا للإبداع والابتكار الإعلامي المسؤول. وتجسد الحملة الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في بناء قطاع إعلامي متطور ومسؤول، حيث تشكل المعايير مظلة داعمة تحمي النسيج المجتمعي وتؤكد على رسالة الدولة في تقديم إعلام موثوق ومبتكر يعكس الإنجازات الوطنية الرائدة. وتستهدف الحملة التي تستمر فعالياتها لخمسة أسابيع في كافة أرجاء الدولة المواطنين والمقيمين، حيث تسعى إلى بلورة رؤية وطنية موحدة تجعل من الوعي الإعلامي حصنا للفكر ومنارة للقيم، إذ لا تكتفي الحملة برسم حدود المعايير بل تمضي نحو تمكين الفرد من امتلاك بصيرة نافذة تميز بين الغث والسمين، إيمانا بأن الكلمة هي أمانة ومرآة للمجتمع، وأن ارتقاء المحتوى هو السبيل الأمثل لترسيخ هوية وطنية شامخة تواكب لغة العصر دون أن تفقد أصالة الجوهر، ليصبح كل فرد شريكا فاعلا في صياغة مشهد إعلامي يتسم بالمسؤولية ويفيض بالإبداع. نظمت وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب وغرف دبي الفعالية الثانية للتوعية بنظام الفاتورة الإلكترونية في دولة الإمارات، وذلك حرصا منها على إطلاع مجتمع الأعمال بمستجدات النظام ومتطلبات جاهزيته والخطوات العملية للانضمام إلى المنظومة الرقمية الجديدة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة يونس الخوري وكيل وزارة المالية.
5: عقدت وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب الفعالية الثانية للتوعية ببرنامج الفوترة الإلكترونية بهدف توضيح خطوات الانضمام للمنظومة واستعراض مسار تطبيق العملية. وتأتي هذه الجلسة بعد تفعيل نموذج Four Corner Model بما أتاح للشركات اختيار مزودي الخدمة المعتمدين عبر منصة إمارات تاكس والبدء في إجراءات التكامل والربط استعدادا للتبادل الفواتير الإلكترونية بصورة آمنة ومنظمة. ويعزز البرنامج قدرة الشركات على تطوير إجراءات الفوترة وتحسين دقة البيانات وتقليل الاعتماد على المعاملات اليدوية إلى جانب دعم الامتثال الضريبي ورفع كفاءة التقارير بما ينعكس إيجابيا على بيئة الأعمال. وتؤكد وزارة المالية أهمية أن تبادر الشركات مبكرا من خلال مراجعة أنظمتها الداخلية واستكمال الترتيبات المطلوبة مع مزودي الخدمة المعتمدين استعدادا للمرحلة التجريبية المقرر إطلاقها في يوليو 2026.
4: تطلق هيئة الشارقة للمتاحف من 15 إلى 18 من مايو الجاري فعاليات وبرامج نوعية احتفاء باليوم العالمي للمتاحف تحت شعار المتاحف توحد عالما منقسما، تتضمن جولات وورشا تفاعلية مع توفير دخول مجاني للجمهور يوم 18 من مايو الجاري. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN شمام صباح الكتبي مدير إدارة الاتصال الحكومي في هيئة الشارقة للمتاحف.
6: تطلق هيئة الشارقة للمتاحف ابتداء من 15 وحتى 18 مايو الجاري احتفالات اليوم العالمي للمتاحف تحت شعار المتاحف توحد عالما منقسما عبر برنامج ثقافي وتفاعلي حافل بالأنشطة الإبداعية والتفاعلية اللي تستهدف كل فئات المجتمع ضمن تجربة متحفية تعكس قيم التنوع والدمج الثقافي والمجتمعي. وتتنوع هاي الفعاليات بين تجارب مستوحاة من التراث الإماراتي وورش فنية ثقافية وجولات متخصصة وجلسات حوارية وعروض موسيقية إضافة إلى برامج مخصصة لليافعين والأفراد من ذوي الإعاقة. وتدعو الهيئة الجمهور أنهم يستمتعون بكل متاحفها في مدينة الشارقة ومدينتي خورفكان وكلباء، بيكون الدخول مجاني يوم الاثنين 18 مايو. ونشجعهم بعد في المشاركة في حملة جواز متاحف الشارقة اللي تتيح لهم فرصة الفوز بجائزة قيمة.
4: شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
8: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد، ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
9: الجو جوكم.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجي 1009، وهاي ساعتنا الثالثة والأخيرة من مشوارنا لليوم. يا مرحب الساع بالجميع، ويا الوقت الحين نسحب على أسماء الفائزين ويانا في مسابقة The Big Day Out. خمس فائزين، كل فائز بيفوز وياي بأربع تذاكر للاستمتاع بمدينة ترفيهية مميزة من مدن جزيرة ياس الرائعة، واللي بنكون فيها إن شاء الله تاريخ 23 مايو. الأيام تركض، اليوم 14 مايو، يعني عندنا 10 أيام، أقل 9 أيام، 9 أيام، وبنكون هناك إن شاء الله تعالى في جزيرة ياس ونستمتع بيوم مميز ولا أحلى. إنزين جماعة الخير، أول شيء أذكركم أن طريقة المشاركة أنكم تزورون موقعنا الإلكتروني 1009.ae، تسجلون بياناتكم وتابعون برامجنا لأكيد فرصة الفوز بهذه التذاكر المقدمة لكم. مجموعة تذاكر 7000 تذكرة جماعة الخير، متخيلين؟ كل إمارة من إمارات الدول عندها 1000 تذكرة، فهذا الشيء بيخليك تمثل إمارتك يوم تفوز، ونستمتع بيوم مميز جدا في جزيرة ياس تاريخ 23 مايو. يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي. الفائز الأول هو سلطان الزجالي، بالبركة يا سلطان. الفائزة الثانية آسيا علي، بالبركة يا آسيا. الفائزة الثالثة نقول مبروك لك يا أسماء الطنيجي. والفائزة الرابعة ويانا، على فكرة ما شاء الله نسبة المستمعات عالية جدا، مبروك هدى أحمد. وأخيرا وليس آخرا، الفائزة الأخيرة هناء مبارك، بالبركة يا هناء. هو يا هنا يا هناء، لأن مكتوب لي بالإنجليش H-A-N-A، فهو يا هنا يا هناء، ولكن دام أنه أكيد هذا اسمك الأمور طيبة، وإن شاء الله أنت دائما تكونين من الفائزين ويانا. بالبركة لكل من فاز ويانا. تابعوا برنامج أكيد O2 صباحا مع زميلتي عهود، أساس تعرفون إن شاء الله تعالى إذا كنتم من الفائزين وبقية الفائزين. عندنا وايد تذاكر نبى نعطيكم إياها وتستمتعون بـ The Big Day Out في جزيرة ياس تاريخ 23/5.

0: هو الخليج. هو الخليج على الخليجية.
1: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سمة العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 27-39، المنامة 27-33، الدوحة 28-40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29-40، أما الكويت 28-37، وأخيرا الرياض 25-39.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: لازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. إن شاء الله تعالى بعد شوي بندردش أنا وياكم عن سوالف الجيمينج، لكن الحين صراحة استوقفني اللي هو مراجعة لفورزا هورايزن 6، يعني الجزء السادس من هذه اللعبة، واللي أكثر شيء نحن يعني متحمسين له أن اللعبة بتكون في اليابان، يعني بنشوف طرق اليابان وشوارعها والكونتري سايد مثل ما يقولون في اليابان، فكل هاي الأمور بتكون متوفرة. طبعا أختصر لكم الريفيو كله يمدح طبعا اللعبة من ناحية مرئيات وصوتيات، من ناحية أيضا جمال اليابان وطبيعتها، أيضا أن السباقات مصممة للجميع، يعني مو بلازم تكون خبير بالريسينج بشكل عام أساس أنك تلعب اللعبة. أيضا في تنوع كبير في السباقات، فهذه الأمور اللي يمدحها الريفيو. خلوني بس أختصر لكم الإيجابيات باللعبة، أن اليابان طبعا كبيئة استثنائية تماما للسباق، وفيها تنوع فريد في السباقات، أيضا تنوع كبير في السباقات واختيارات لفعاليات مميزة بين الرالي وسباقات الشوارع. اللعبة مناسبة لكل مستويات اللعب، إذا كنتم من الهواة أو المحترفين. عندنا الميزات المجتمعية في اللعبة ممتازة، مثل يعني تبني جراج، مسارات وخرائط، تصمم السيارات، أيضا تخصيص السيارات بشكل عميق في هذا الجزء. عندنا نظام The Estate لبناء مدن كاملة طافرة في ألعاب السباقات. المرئيات والرسومات يعني قوية جدا جدا جدا، أداء تقني يتكيف مع الأجهزة بشكل جيد. المهام اللي هو Discover Japan تخفف من فكرة إرهاق الاستكشاف. بناء تحديات مشتركة عن طريق اللي هو Horizon Collab. عندنا تنوع الطقس والطرق، وأخيرا وضع اللي هو Photo Mode المليء بالتفاصيل. طبعا أنا الكلام هكذا قاعد أذكر لكم إياه من موقع اسمه VGA4A، هذا موقع متخصص بالجيمينج، فكاتب المقال والريفيو هذا هذه النقاط اللي هو جربها وعاشها. سلبيات، ذكر أنه اللعبة لا تدعم اللغة العربية، انخفاض في جودة رسومات الشخصيات وبعض المناطق بشكل طفيف، أخيرا أنه ما شيء تطورات ضخمة في الرسومات أو في مضمون اللعبة بشكل جذري عن الجزء الخامس. فعطى البيئة واليابان 8.5، تنوع سباقات 8.5، ميزات المجتمع والمرئيات والرسومات 8.5.

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
0: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق على مك القلوب. انت اللي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قما شمس تحية للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
1: أشعار في القمة
0: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.
0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
5: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. E&, دائما في أكثر.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
7: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009
1: 1009 الأغاني الخليجية.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد بالسلامة لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون قوية بالاتجاه إلى الشارجة عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه لمطار دبي، وأكيد القصيص بيكون هنالك كثافة للمركبات. شارع الإمارات هو الأنسب حاليا في هذه الأوقات. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في الطرقات الحيوية، شارع الخيل هنالك بعض الكثافة المرورية بالاتجاهين، وشارع الشيخ زايد أيضا هنالك بعض الكثافة المرورية من بعد مول الإمارات بالاتجاه إلى الشارع.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: سيد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: شو يصير يوم كل واحد في الفرقة يقول أنا المايسترو؟ جاهزين للضحك من القلب؟ مسرحية المايسترو مع طارق العلي، قصة فرقة موسيقية بس بدون سيطرة، مواقف مجنونة، شخصيات مختلفة والضحك متواصل. 15 و16 مايو في دبي أوبرا، احجز الحين عبر بلاتينوم ليست ولا تقول ما خبرناك. الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: الجو جوكم.

النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوت فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubai-restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: وصلنا وياكم لنهاية مشوارنا لليوم، كل الشكر لمتابعتكم ولاستماعكم. كان وياكم عبد الله المهيري، وإن شاء الله تعالى موعدنا يجدد وياكم باكر بإذن الرحمن بنفس التوقيت من 6 إلى 9 المساء بدوت خليجي. ومشوار الجمعة، والله الأسبوع طاف بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة، توه كان الاثنين، وما شاء الله الحين صابحين الجمعة. إن شاء الله يا رب جمعة مباركة يا رب لكم جميعا. يعني نرمز شوي عن كابكوم قبل نختم مشوارنا. يعني كابكوم أوردي خلال الفترة الماضية عندها مفاجآت، وفاجأتنا أوردي بأعمالها الرائعة اللي حصلنا عليها، لكن فترة طويلة شيء اللاعبين يتكلمون عن Resident Evil Code Veronica. هذه اللعبة تحديدا اللاعبين يتريون الريميك لها، يعني وايد وايد وايد كلام طلع عن، يعني أنا تقريبا 3-4 سنين الحين أسمع دائما في كلام أن كابكوم تخطط، كابكوم تشتغل، كابكوم تسعى، كابكوم على هذه اللعبة تحديدا. فالتسريبات اللي الحين يتكلمون عنها شيء مسرب معروف رجع لنا بخبر أنه يقول شوف اللعبة بتكون فيها توسع واضح في قصة كريس وكلير، ودور أكثر حضور لألبرت، تمام، ومنظمة HCF. هذا تسريب اللي ذكره. فهل هذا الشيء بيكون صحيح ولا مو بصحيح؟ فنرجع ونقول إذا الكلام أساساً صحيح، لأن لين حين نحن ما سمعنا شيء من كابكوم، عرفتوا؟ دائماً نقول أن الواحد يعني يرتاح أكثر يوم يسمع الخبر من المصدر الرئيسي لهذه الأمور. فنتري ونشوف صراحة إذا كابكوم فعلاً بيشتغلون على اللعبة، والتسريبات هذه اللي تصدر أونلاين أنها صحيحة 100%. وبس يا جماعة الخير، أتمنى لكم أمسية سعيدة، ونتلاقى باكر إن شاء الله بكل الحب على هو الخليجية 1009. ربي يحفظكم جميعاً، مع السلامة.
0: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
3: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلت رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس، ما زاد كله زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوية اذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: فخورين إن جزء من بيوتكم وراح تعيشونها كل يوم. كوكر صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد أو غازي، ولا تشلونها من الماي والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة، خلوها أسهل مع كوكر. حياكم الله في صالة كوكر بدبي، أو اكتشفوا الفرق على كوكر.ae.
1: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.

0: Санктон. Біля Сура.
1: بعد نص ساعة أو ساعة يبدأ يشتغل النتورك في الطيارة. مجرد ما شغلت الإنترنت بديت أشوف المسجات اللي توصلني بالتبريكات الجاية، سواء كانت من أسرتي أو من زملائي في العمل. قريت المباركة، كان شعور لا يوصف. راجعة من أسبوع كامل كان مليء الحمد لله بالإنجازات.
2: تم إطلاق برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد لتدريب 500 مواطن ومواطنة وتأهيلهم ليكونون وكلاء ضريبة معتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
3: احتفالاً باليوم العالمي للمتاحف، تفتح مدينة إكسبو دبي أبواب وجهة رؤية دبي ومتحف إكسبو 2020 دبي مجاناً للجمهور من 16 إلى 18 من مايو.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: سيف بن زايد يترأس وفد الإمارات في الاجتماع الطارئ لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون في الرياض. الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإرهابي على سفينة ترفع علم الهند قبالة سواحل عمان. الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في ضحايا العاصفة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ودولة الإمارات المشارك في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عقد في مدينة الرياض برئاسة مملكة البحرين الشقيقة وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية وحضور معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد سمو أن مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع انطلاقا من مسؤولية وطنية راسخة بأن أمن الخليج منظومة واحدة، وأن أي تهديد يستهدف إحدى دوله يطال استقرار المنطقة بأكملها. وأشار سمو إلى أن دولة الإمارات وبتوجيهة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ماضية في تعزيز أمنها الوطني وصون مكتسباتها وترسيخ تماسك جبهتها الداخلية والتصدي بكل حزم لمحاولة العبث بأمن واستقرار دول الخليج العربي. وأشدد سمو على موقف دولة الإمارات الحازم في مواجهة المخططات الإيرانية الظلامية التي تستهدف زعزعة أمن المجتمعات الخليجية عبر أذرع خبيثة وأدوات تخريبية في انتهاك سافر لكل القيم والقوانين. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف سفينة ترفع العلم الهندي قبالة سواحل سلطنة عمان. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذا الاعتداء يمثل تهديدا جسيما لسلامة الملاحة العالمية وتصعيدا خطيرا يستهدف تقويض استقرار الممرات المائية الحيوية. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الهند الصديقة ودعمها الكامل لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها. كما أكدت وزارة الخارجية أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يعد عملا من أعمال القرصنة ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها وأمن الطاقة العالمية. أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع الهند في ضحايا العاصفة في ولاية أوتار براديش، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة عشرات الأشخاص وأحدثت أضرارا جسيمة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا ولحكومة الهند ولشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: نظمت وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب وغرف دبي الفعالية الثانية للتوعية بنظام الفاتورة الإلكترونية في دولة الإمارات، وذلك حرصا منها على إطلاع مجتمع الأعمال بمستجدات النظام ومتطلبات جاهزيته والخطوات العملية للانضمام إلى المنظومة الرقمية الجديدة. بهذا الخصوص تحدث لمركز أخبار ARN سعادة يونس الخوري وكيل وزارة المالية.
5: عقدت وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب الفعالية الثانية للتوعية ببرنامج الفوترة الإلكترونية بهدف توضيح خطوات الانضمام للمنظومة واستعراض مسار تطبيق العملية. وتأتي هذه الجلسة بعد تفعيل نموذج Four Corner Model بما أتاح للشركات اختيار مزودي الخدمة المعتمدين عبر منصة إمارات تاكس والبدء في إجراءات التكامل والربط استعدادا للتبادل الفواتير الإلكترونية بصورة آمنة ومنظمة. ويعزز البرنامج قدرة الشركات على تطوير إجراءات الفوترة وتحسين دقة البيانات وتقليل الاعتماد على المعاملات اليدوية إلى جانب دعم الامتثال الضريبي ورفع كفاءة التقارير بما ينعكس إيجابيا على بيئة الأعمال. وتؤكد وزارة المالية أهمية أن تبادر الشركات مبكرا من خلال مراجعة أنظمتها الداخلية واستكمال الترتيبات المطلوبة مع مزودي الخدمة المعتمدين استعدادا للمرحلة التجريبية المقرر إطلاقها في يوليو 2026.
4: تطلق هيئة الشارقة للمتاحف من 15 وإلى 18 من مايو الجاري فعاليات وبرامج نوعية احتفاء باليوم العالمي للمتاحف تحت شعار المتاحف توحد عالما منقسما، تتضمن جولات وورشا تفاعلية مع توفير دخول مجاني للجمهور يوم 18 من مايو الجاري. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN شمم صبح الكتب مدير إدارة الاتصال الحكومي في هيئة الشارقة للمتاحف.
6: تطلق هيئة الشارقة للمتاحف ابتداء من 15 وحتى 18 مايو الجاري احتفالات اليوم العالمي للمتاحف تحت شعار المتاحف توحد عالما منقسما عبر برنامج ثقافي وتفاعلي حافل بالأنشطة الإبداعية والتفاعلية اللي تستهدف كل فئات المجتمع ضمن تجربة متحفية تعكس قيم التنوع والدمج الثقافي والمجتمعي. وتتنوع هاي الفعاليات بين تجارب مستوحاة من التراث الإماراتي وورش فنية ثقافية وجولات متخصصة وجلسات حوارية وعروض موسيقية إضافة إلى برامج مخصصة لليافعين والأفراد من ذوي الإعاقة. وتدعو الهيئة الجمهور أنهم يستمتعون بكل متاحفها في مدينة الشارقة ومدينتي خورفكان وكلباء. بيكون الدخول مجاني يوم الاثنين 18 مايو. ونشجعهم بعد في المشاركة في حملة جواز متاحف الشارقة اللي تتيح لهم فرصة الفوز بجائزة قيمة.
4: إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية ومساكم خير.
8: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
9: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم وكانت سعادة الناس مسعاهم.
10: نحن وأبنائنا صور لهذا الوقت مثل ما صوروا أهلنا على ما هم فيه من ما ينقصه وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك. محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا ده.
9: ورث الأبناء رؤية آبائهم فأصبح قادتنا اليوم امتدادا لرؤيتهم ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
11: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
9: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
12: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سمة العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27-39، المنامة 27-33، الدوحة 28-40. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29-40، أما الكويت 28-37، وأخيرا الرياض 25-39.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

0: جالس في حالي ولحالي هزني الشوق وذكرتك، يعني معقولة يا غالي كل هذا وما وحشتك؟ جالس في حالي ولحالي هزني الشوق وذكرتك، يعني معقولة يا غالي كل هذا وما وحشتك؟ غيبتك طالت ليالي، يا عسى خير وعذرتك، خوفي وكل انشغالي دون ما أقصد جرحتك. يعلم الله يعلم الله وقلبي شاهد أن عيني من أملها بس تشوفك عندي قاعد، روحي ترجع في محلها. يعلم الله يعلم الله وقلبي شاهد أن عيني من أملها بس تشوفك عندي قاعد، روحي ترجع في محلها. وتدري تدري يوم احنا نتباعد كلها الدنيا وأهلها، يفقدون إنسان واحد وفقدان الدنيا كلها. تدري تدري يوم احنا نتباعد كلها الدنيا وأهلها، يفقدون إنسان واحد وفقدان الدنيا كلها. كان قلبك وكان قلبك يا فتوني طاوعك تنسى حبيبك، أنا ببقى مع شجوني وانت روح الله حسيبك، بس تأكد بس تأكد يا عيوني لو غدا غيري نصيبك، وانت وياي وبدوني ما أبي مكروه يصيبك. وجالس في حالي ولحالي
1: أشعار
2: أشعار
3: على الخليجية.
4: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك. أهلا بك في صيف رائع مع سويست، تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 أشهر. انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل إلى 34,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وتظليل مجاني وعقد خدمة ل3 سنوات وعروض صيفية حصرية في صالاتنا. زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست. سويست حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
6: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubai-restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.
7: حول راتبك واربح بقوة.
8: تربح مرة؟ حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك. اكسب فايدة بنسبة 6% سنوياً على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك. وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: الخليجية الإماراتية 1009.
1: عراب عراب المعالي، نعم عالي بالأفعالي، وجود بحر الجود، راس المعزة والرجولة، فخر دوله وله طوله، طيب النبا ينصاه.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة. سعادة علي بن ثالث.
2: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
1: البروفيسور أحمد الشامسي.
3: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهذه المرضى؟ أو نعم.
1: سعادة جمال بن حويرب.
4: العلم هو الفارق. قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
1: شريف بشارة.
5: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
1: محمد عبد المجيد صديقي.
6: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
1: سعادة الدكتور منصور العور.
7: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
1: كابتن طيار خلفان المزروعي.
8: فهمني أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
1: سعادة مشعل جلفار.
9: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها. ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
0: الخليجية
10: دانة الأثير 1-0-0-9

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: يلا

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: سليط شاعر، معه يا صعب مشواري، يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي، يا رمز قاف القصيد وسبعه الضاري، وشلون باطول روس جبالها الشمي. للخيل فرسانها والقوس له باري، وما دام عين المشاعر ناظرته يمي، لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري، يا همتي ودي أدرك غايتي همي، يا نجم يلي عن الأنظار متواري، داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي، أسقيتني منظمة يا كاسي العاري، وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي، والخيل من معجزات الواحد الباري، وفي مربط العاديات العزة متنمي، يقول عنها نبي الله وهو داري، في ناصيتها تشوف الخير ملتمي، أغلى من المال عند طوال الأشباري، راعيها بالوفا والعز متسمي، وصاتك أمر علي ينفذ إجباري، وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
5: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
6: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد، تطبق الشروط والأحكام. E&, دائما في أكثر.
7: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubai restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.

ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي وإذا أخطيت كل شي بان.

هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 0909.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 39، المنامة 27 33، الدوحة 28 40. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 40، أما الكويت 28 37، وأخيرا الرياض 25 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية. أنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا سحابة قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لأهلك وموت المنعدى، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلى فدا، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم مسحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر حددا، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته لصد، تختلف الآراء على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدا، انت زايد انت الأول والمجاب، وانت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع الذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشعر عز وبهشدة لك تغني ليزينها الخضاب، ويعلك السالم على طول المهر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأديب.
1: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دايما في أكثر.
3: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لك.

تصيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: وكن واقعي من أشعار فزاع.
1: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
3: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على طرف
1: ألقى مثلك لا نظرني
2: عيونك آخر آمالي
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم
4: أتراها بكثرة العشاق تحسه الدمع خلقة

0: شو يصير يوم كل واحد في الفرقة يقول أنا المايسترو؟ جاهزين للضحك من القلب؟ مسرحية المايسترو مع طارق العلي، قصة فرقة موسيقية بس بدون سيطرة، مواقف مجنونة، شخصيات مختلفة والضحك متواصل. 15 و16 مايو في دبي أوبرا. احجز الحين عبر بلاتينوم ليست ولا تقول ما خبرناك. الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلاله للنفل والعندب، لكنها دمعه ناسته الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب. وشعاد يلي لك غلا لبا وعيني لبت، وانا سنجرد المحاني من فراقك جدب، وليطفت ضو الوصال وضو هجرك شبت بحسب الندبات في قلب عروقها ندب، ونحملت عوج السنين المقبلات وربت ندب علي قصيد تنزينها، وانا بندب حظا يقفي بك مثل بذر رياحها هبت وقفا مثل مقفيت يندب، والغلاء ما يندب قلوب الاحباب الحقيقيه لمنها حبت تعامل المتادبين بحشمه المتادب.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: كانت الأذية
2: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
3: يا راحة النفس وأمراضي ويا عنسي اللي أتبعها.
4: الأغاني الخليجية بدون توقف.

0: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
1: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
0: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: الخليجية 1009.
1: محمد بن راشد آل مكتوم صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
2: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب يا ذا البعيد القريب الليل لا زال عابر.
1: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: هو الخليج. هو الخليج على الخليجية.
1: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سمة العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27-39، المنامة 27-33، الدوحة 28-40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29-40، أما الكويت 28-37، وأخيرا الرياض 25-39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: جالس في حالي ولحالي هزني الشوق وذكرتك، يعني معقولة يا غالي كل هذا وما وحشتك؟ جالس في حالي ولحالي هزني الشوق وذكرتك، يعني معقولة يا غالي كل هذا وما وحشتك؟ غيبتك طالت ليالي يا عسى خير وعذرتك، خوفي وكل انشغالي دون ما أقصد جرحتك. يعلم الله وقلبي شاهد أن عيني من أملها بس تشوفك عندي قاعد، روحي ترجع في محلها. يعلم الله وقلبي شاهد أن عيني من أملها بس تشوفك عندي قاعد، روحي ترجع في محلها. وتدري يوم احنا نتباعد كلها الدنيا وأهلها، يفقدون إنسان واحد وفقدان الدنيا كلها. تدري يوم احنا نتباعد كلها الدنيا وأهلها، يفقدون إنسان واحد وفقدان الدنيا كلها. كان قلبك يا فتوني طاوعك تنسى حبيبك، أنا ببقى مع شجوني وانت روح الله حسيبك. بس تأكد يا عيوني لو غدا غيري نصيبك، وانت وياي وبدوني ما أبي مكروه يصيبك. وجالس في حالي ولحالي
1: على الخليجية.
2: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
3: أهلا بك في صيف رائع مع سويست، تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 أشهر. انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل إلى 34,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وتظليل مجاني، وعقد خدمة ل3 سنوات وعروض صيفية حصرية في صالاتنا. زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست. سويست حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط.
4: ترك معي دوم موجود، طيفك معي يا حلو لرهاف، عصمتني عن جملة الخود ونسيتني كل ما طاب. فكرك معي دوم موجود، طيفك معي يا حلو.

أكو أنت أمل عمري المقصود حلم تحقق وصبح يشاف يا زين زينك زاد الزود بلطف والسلوب ووصاف وأنت أمل عمري المقصود حلم تحقق.

والخصر مجلود والعين عين الحر لي شاب حبك سكن قلبي ومفنود والحب سنه عند الأشراف يا علوبل واسمي ويود النار عده والبرق رفا حبك سكن قلبي ومفنود

0: على الدوله والحدود ويشوق عشبك اللواف يملى الغدر وتربع الذود يرعن زهور من فيض الرياح يسجي على دوله والحدود ويشوق عشبك اللواف يملى الغدر وتربع الذود يرعن زهور من فيض الرياح فكرك معي دوم موجود طيفك معي يا حلو الارهاف عصمتني عن جبلة الخود ونسيتني كل ما طاب
1: تضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقي وانتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة او كنتوا في اي مؤسسة في دولة الامارات انتوا الاستثمار الحقيقي انتوا الاستثمار الحقيقي
2: يا صانع المجد وإشراقه أرواح شعبك للميدان سباقة
1: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان يحمي بيته عرضه وهذا عرضنا هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك مجد العرض

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن يكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد بين ممكن يسويه، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: شكرا.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: لا تغرك ضحكتي ولا سلوبي، أعرف إعزاز النفوس منردية، كم مفولي ناس وكم ناس غدروبي، كم كسبت بطيب نية سوء نية، ناس من كثر المخادع ما توبي، وناس بيضان وصداقتها ندية، وناس نغلتني وناس أغلت جيوبي، وناس نطالع على كنها عمية، كل هذا والجروح تزيد صوبي، والمجامل والتملق والخطية ما يغير ضحكة الوجه الشحوبي، مد يمنى دوم ما هي موسمية، ودي اني يعطي المحتاج ثوبي، واعطي ولا انتظر رد العطية، مجمع العالم ولا اقول اسمعوبي، نفسي من اطراء خلق الله غنية، في بعض الاشياء اتقدم ونوبي، عن بني ادم جميع وعن بنية، سجدة تغفر بها كل الذنوب، خير من عيش الحياة القاحلية، ويا مسولف بي على الطرق الكذوبي، عاقب الله من ظلم نفسنا برية، ويا صحيب الخير يمثبت طنوبي، النصيحة روح الإيمان القوية، الصحيح من العيوب اللي تشوبي، قولها في الوجه والنيها مطية، بارك الله في من أهداني عيوبي، واشكره جدا على هذه الهدية.
0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
4: الخليجية.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
1: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروه أهلنا على ما هم فيه من ما يقصوا، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا.
0: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتدادا لرؤيتهم ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
2: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل
0: البلد. قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد
3: بقيادة محمد بن زايد. نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا موطني يحمي حماك النشامى، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخابير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك بتدبير، الأرض أرض الروح لأجل ابتسامة، سومر كريم ما يخاف المخاسير، جنودك اللي يلحجون العدامة، من حاولوا ضيمك بظلم وتكسير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير، هم أقسموا وعطوا عهود وذمامة، يحمونك من اللي على أمنك يغير، هم الحماة وهم حصنك إدامة، نادى المنادي هادف بلد كبير، الله أكبر الله أكبر طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، واستبشري يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: حق واقعي من أشعار فزاع.
1: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
3: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة. أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: واللي يا عين ريمنا يفله قناص، يا بعد من عرفته واغلى واحب، ما الغصن سكن فيها الهوى مخلاص، لو تقول الوداع بصوتك الناحب ينطحن حب روس عزمها عواص، بينما روسنا ما زال فيها حب أنت غالية، وعذال الوصال أرخاص لجل عينك عليهم كلهم ساحب، لك مكان وراء وجه الحنايا خاص، ما صخابه لغيرك صدري الراحب، فيه بيت انكتبه إنسان فيها خلاص، وانكره يوم تقفي والزمن شاحب، قنبلة أدت المقتل 3 أشخاص قد يعادل خطرها صدت الصاحب،
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية،
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: الخليجية 1009.
1: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
2: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
3: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
4: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض تأثير، والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوالة. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود
1: وإرادة. وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
5: هذا إمام الطموحات،
6: الأمامية، وبالغ المستحيل، وصانع الفارق.
3: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
7: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
1: ولنردد شعرا وفعلا.
8: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
3: نفديك بالأرواح يا وطن،
1: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: دكتور أنا كملت شهرين أرمس فؤادي ولا يرد. دكتور حتى مقلة العين تذرف لهيب مشوه الخد. أصبحت أشوف الشخص شخصين أشك وأغلط دوم بالعد. دكتور تدري إني الحين ما أشوفك إلا أشوف المود. عاقل ولاني من الميانين راجعت قبلك دختر وشد. قالوا لي يه محتاي تعيين. الشكر للمعبود والحمد. دكتور أنا محتاي شيئين ما شي يعوضهم ولا حد تروم تصرف لي محبي. وحبوب ترفع نسبة الود لاني تعبت من المجفين. كل يوم حد يسير ويرد خلاص خلاص متحمل ضربتين. الصبر قالوا دوم لحد وانا فوادي شاب بيدين. خلن هويته وصار المضد والمشكلة لي قلب للحين بيسامحه لو فكر يرد.
0: على الخليجية.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العالم.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلة رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كله زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوي اذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق على مك القلوب. انت اللي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبينا مثل براق الغمام، أو قما شمس تحيه للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: لا تفخص بوت حتى 50% على باقات مختارة من فريد فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: واحد همس

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك، قلبي إلى رحت ولا جيت لك مرقى، الشوق وسط الحشا كأنه مخصص لك، غلاك ثابت ما هو ينزل ولا يرقى، يناوي البعد لا تجرحني بنصلك، ترى المحبين في بحر الهوى غرقى، ومدامك مصمم مصمم فمن أصلك، الطيب إنك تراعي كبدي الحرقى، أرجوك قبل الوداع أريد من مصلك جرعه تخفف علينا ناحة الورقة، عضوية القلب ما تقدر على فصلك، ما دمت في القلب ثابت كنك البرقة، أقول مرخوص والخفاق يرخص لك، لو وصل يرضك وصلك لي سما زرقة، أغلاها للوصل ما دامك على وصلك، وإذا نويت الفراق أغلاها للفرقة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يا عظيمة كل شيء له حدود وله نهاية، لكن انتي ما وقفتي عند حدك يا عظيمة. استلذيتي بطعناتي وخذتيها هواية، كان مالك حرب تنتوجع وطعنات أليمة. آه ليتك ما تماديتي بطعنات البداية، لين صار الكل طعنة فالحشا معنا وقيمة. الله يبيحك، ولكن كيف في أغرب رواية تكتبين الحب كذبة والهوى دقه قديمة، وانتي اللي كل ما لدت عيونك فالمراية ما لمحت لليتيم اللي خذت قلبه يتيمة. واليتيمة في اليتامى ما لها حق الوصاية، الوصية عودها الغض ونواياها السليمة، لكن انتي صار لك حق الوصاية والولاية، واستبديتي وشد البدو وضحيتي مقيمة. ما رحلتي لين حطمتي بما فيه الكفاية، عاقل نحب الجنون وصوت نارك في هشيمة. استبحتي حرمة المجنون بدراك وعناية، واستبديتي وشد البدو وضحيتي مقيمة. ما رحلتي لين حطمتي بما فيه الكفاية، عاقل نحب الجنون وصوت نارك في هشيمة. استبحتي حرمة المجنون بدراك وعناية، والتفتي له بعقلك وارتكزتي في صميمة. من كثر ما يعشقك ما قال لك بالحب راية، خايف الأيام لا تطلع عواقبها وخيمة. وفي طريقك كل ما كنه لمس درب الهداية، تاه ودروب الحياة المستقيمة مستقيمة. تايه بصري ومن جابه البيت الله تايه، عذر من غمض بعين وعينها الأخرى كريمة. فدوتك ما فات من الأيام واللي عاد جاية، يا بعد عمر مخاسيره معك عندي غنيمة. انتي الفارع بقد وجد واسماء وكناية، من عشق مثلك يجوز من الهوى وشداد ريمة. ليه لا وانتي بحسنك في ذوات الحسن آية، لا ذهب لا ماس لا ياقوت لحجار كريمة. شاعر له مع هل الرايات فالمرقاب راية، كل ما هبت هبوبك فلها قدر وحشيمة. سامحك من ألف باء الذنب إلى ما لا نهاية، واستباحك عن خطاه وكل طقه بتعليمة. ويوم قلتي أعطني حريتي أطلق يداية، ما ذخر عن وجهك إلا طعنتين في صميمة.
1: أشعار
0: على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أبشرك بشرة تسر الناظرين، إنك حبيبي والعواذل خلهم، ما أقول تسوى من عيوني لاثنتين وحدة، لكن تسوى عيوني كلهم. أوامرك تمشي وحنا حاضرين، لولاك حمدان وقصيدها ملهم، لكن دخيل رموش عينك يا الحسين، من فوق خدك يوم طاحن شلهم. أنا لشفت رموشك أحس بحنين، ودي من الشمس استظل أفضلهم. أنا وقلبي والغلاء متعاهدين، نخلي أعدائك تموت بذلهم. دبي في فصل الشتاء للعاشقين، روعة لأكثرهم ولع وأقلهم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.